تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

جرحك قال جرحك الصبر كان تاع الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشانك.

Sana.

حبك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها قلتها كانت عشان

فيم سكن سوسة والمنستير على 99.8.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: شو الصبحية كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمال.
1: النهار على صبيحه،
0: تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك.
1: وعيش صبيحك،
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
0: على www.ramfm.net.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: تفهم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: عالم أفهم تونسنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: دار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور نور وإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا فيمساكن سوسة والمنستير على

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: أنوار الصباح نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة؟ أكثر؟ أقل؟ أنت وقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. موقلنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقالنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنى إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا. فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك. السبعة وثلاثة دقائق على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم 3/19/2026 اللي يوافق بالعربي 2 ذي الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله يوم كله توفيق كله نجاح، ربي حق لكم كل ما تتمنوا. مع بداية هذا اليوم الجديد نبدأ نهارنا كلنا أمل وثيقة في الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. اليوم عنا 81 يوم في فصل الربيع، بالنسبة لشروق الشمس في مساكن كل 5:09 وغروبها اليوم يكون 7:18. نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع للنهار على صبيح هو. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، خليل في البوان مارشي، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم أكوتي ميكرو. نتمنى إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم. تابعوا معنا كل الأخبار والمستجدات في صبحيتنا، ما يفوتك شيء، شعارنا خليك على باش تعرف إيش فهم أو تعرف إيش صار وما يفوتك شيء من الأخبار. إذن فقراتنا متنوعة متعدة، رفقكم بها حتى للعشرة متاع الصبحية، وأكيد إن شاء الله تعيشوا معنا أحلى صباح كما يقولوها، وإن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان. تتواصلوا معنا ديما عبر رقمنا 71-134-396 ولا عندكم الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الأصبح، وتنجموا غادي تخليونا كل تفاعلاتكم، تنجموا زادة تخليونا إهداءاتكم للعزيز عليكم، وتنجموا تخليونا أراءكم واقتراحاتكم، ومرحبا بالجميع. إذن المعطيات الأولية شنو تقول بخصوص طقس اليوم؟ درجات الحرارة حاليا نلقاوها في حدود 18 درجة مئوية تقريبا، فما استقرار على مستوى العناصر الجوية ودرجات الحرارة بالنسبة للمعطيات الأولية، وأكثر تفاصيل إن شاء الله تلقاوها معنا بداية من 7:05. نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة، وإحنا اليوم الثاني بالنسبة لوليداتنا في الإعدادي والثانوي يواصلوا في امتحاناتهم، إن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي يوفق الجميع. طلبتنا زادة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، قريبا زادة تنطلق الامتحانات بالنسبة للابتدائي، وبالنسبة زادة لجماعة الباك بالتوفيق والنجاح في الاختبارات التطبيقية وكذلك الشفوية. إذا إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله ربي يفرحكم إن شاء الله، وأكيد فرحة النجاح فرحة كبيرة برشا، إن شاء الله تعم كل دار، ونقولوا يا ربي يسر الامتحانات على وليداتنا، كونوا معاهم يا ربي، وفقهم ونجحهم يا ربي وأصلح حالهم. نبدأ الصبحية ديما بكلمة طيبة دائما، نقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله، يا ربي افتح لنا في يومنا هذا من أبواب الخير والرزق ما ترضاه لنا، وتسر به قلوبنا يا ربي وتصلح به أحوالنا، رب أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كل ما طلبنا، وارزقنا يا رب من فضلك الواسع، يا رب ارزقنا دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام الصحة والعافية.

0: شاء الله نهاركم أسعد لأيامية نهارك زين كما قالت أغنية علي الرياحي. نخلطوا معكم للسبعة وستاشن دقيقة على موجات راديو رما فيه. نهاركم أسعد لأيامية كل مستمعينا وكل متابعينا وين ما كان يخلط لكم صوتنا. نقول لكم صباح النور والسرور إن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع. زعما كيفاش باش يكون طقسنا لليوم الثلاثاء؟
1: النشرة الجوية.
0: نمشي للتوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 اللي يوافق ثاني أيامات شهر ذي الحجة 1447 هجري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون عابرة على كامل البلاد. الرياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب. سرعتها تكون ضعيفة فمعتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس. درجات الحرارة ترتفع شوية اليوم والقصوى باش تكون ما بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 26 و31 درجة ببقية مناطق البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن درجات الحرارة اليوم باش تكون في حدود 22 درجة مئوية صبحية اليوم والقصوى توصل بعد الظهر إلى 26 درجة مئوية أعلى بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس. والليلة في الليل تنخفض إلى 18 درجة مئوية. سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم مع سرعة رياح تكون ضعيفة فمعتدلة. نمشيو لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:27 دقيقة. أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 21 دقيقة. أذان صلاة العصر ابتداء من 4:02 دقائق. أذان صلاة المغرب ابتداء من 7:22 دقيقة. وأذان صلاة العشاء ابتداء من 9:03 دقائق. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: الطقس إذا ربيعي بامتياز نهار اليوم وفما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى مقارنة بيوم أمس والأيامات اللي تعداو 7:19 دقيقة. نقولوا صباح الخيرات وإن شاء الله طريق السلامة زاد لكل مستعملي الطريق لقاية ذي سيسر ويحكم وإن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. كلمونا على 71-134-396 ولا ادخلوا الباش فيسبوك راديو رما فيه بيبليكاسيون نهار الأصبح وتخليونا غادي كومنتير فيها الإهداء للعزيز عليك إذا كان يحتفل بعيد ميلاده اليوم 19 مايو. وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. راجعين بعد ما نسمع ماجد المهندس يقول حبيبي صباح الخير.

0: رجعنا لكم من جديد والسبعة واربعة وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح النور والسرور لكل مستمعينا الكرام. اذا مواصل معكم ديما مشوارنا ديما متابعتنا. بعد شوية تعيش وتسمع, وايضا باش يكون عنا موعد لقيت ذي مع اهداءاتكم اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الاصبح, ولا تنجموا زادة تتواصلوا معنا عبر رقمنا اللي هو 71 134 396. العاشرة غير درجين تنجم الاهداء, تعدي بصوتك انت جوست كلمنا وشارك معنا على الرقم 71 134 396. نمشي ولقية هذه كالعادة لإهدائكم في من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب للقلب.
0: نبدأ مع مدام فاطمة ليلى, تقول صباح النور والسرور إلى كامل الفريق. مرحبا يا ليلى. تقول اليوم عند إهداء الخوة حافظ مناسبة عيد ميلاد, وتقول له ربي خليك وربي يطول في عمرك وتقعد تيش فوق روسنا. نقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو بألف خيره.

مدام نبيها يعقوب العديري، صباح الورد يا مدام نبيها، تقول صباح الخيرات صباح البركات، وتحب تحيي ابتهال الخضيري مناسبة عيد ميلادها اليوم، تقول لها كل عام وانت بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى.

وفاء بن سعيد صباح الورد تقول صباحكم زين ورضيت والدين خويا كمان ان شاء الله نهارك اسعد لأمانة لله. تقول اليوم عيد ميلاد صاحبتها عميري اليف هكا تحب تقول لها كل عام وانت بالف خير وربي فضلك لصغيراتك.

0: أسعد ليميت، عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وعنا موعد ثاني إن شاء الله شوية أخرى كالعادة بداية من العشرة غير درجينا.
1: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: السبعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات تيلر مفهم. صباح الورد حلم برهم حياة غول بحيري. صباح النور شطي لطيفة عواطف بنت تركيا البكوش. نهارك أسعد ليمات سرب وقمرة وسليتي نورة جراسة سيل حبيب. نهارك أسعد ليمات كوثر مجري تقول صباح الخير والبركات. يا ربي لك الحمد وليك الشكر. يا ربي عليك التوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهارك أسعد ليمات وشكرا جزيلا لكل متابعينا ومستمعينا اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نمشي لقاية ذي كالعادة موعد يومي مع فقرة تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
2: نبدأ ونحكيه على حجيجنا الميامين. إذن وين نحكيه هما كان في البرنامج أربع رحلات بالنسبة لحجيج معتمدية مساكن. وين نحكيه زادة في ولاية سوسة عموما هو اليوم وفجر اليوم تحديدا 3-19 ماي خرجت وانطلقت الرحلة الرابعة نحو البقاع المقدسة الخاصة. الرحلة هذه بحجيج ولاية سوسة والبالغ عددهم قرابة 73 حاج وحاجة اللي هذين الوفد الأخير تقريبا اللي خلطت على بقية الرحلات وواكبة الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة ووعاظ ولاية سوسة اللي كانوا في الموعد لتأمين انطلاق هذه الرحلة الرابعة. في الرحلة الرابعة هذه اللي فات 73 حاج من ولاية

15 حاج اللي توجهوا نحو البقاع المقدسة من معتمدية مساكن. والرحلة الرابعة عموما الخاصة بحجيج ولاية سوسة إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وربي إن شاء الله يتقبل منهم وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكورة. نهديو لهم ديما هك الغناء الجميلة هك يطلبوها منا برشا مستمعينا الغناء هذه وربي يطعم إن شاء الله كل مشتاق يا كعبة يا بيت ربي.

0: شباب ربي يوصلهم اكيد للبقاع المقدسه سالمين وربي يتقبل منا الجميع. يلا هذا شعنا لليوم في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع.
0: خليكم معنا في المتابعه، راجعنا معكم جست بعد شويه في 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقال له.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو السنه زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من سيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كنت حاب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع

0: الجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، اهداءات، كادوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: 7:37 دقيقة على موجات راديو رمفام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نهاركم زين. سلموا برجع على نزار صحراء من كروسيا، تحية ليك، نهارك أسعد ليمات وإن شاء الله نهارك طيب، وتحياتنا لكل مستمعينا في كروسيا. نمشي ولقية هذه كالعادة لفقرة 24 في دقيقتين، أبرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: نمشيوا لآخر المستجدات وآخر الأخبار. إذن نتحدث على وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج. المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي كان فات بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد، اللي توفى بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، ربي يرحمه ويصبر أهله. وأوضح في تصريح وكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم صبحية إنه الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا. يقول رغم إنه أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، وأشار إلى إنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. كما أضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبينا أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة شؤون دينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. فيما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغي الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. وذكروا أنه عدد حجيج تونس للموسم الحالي يناهز 10,982 حاج، وانطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة نهار 7 مي اللي فات، على أني تنطلق رحلات العودة بداية من غرة جوان إن شاء الله وتتواصل إلى 14 جوان 2026. وتشير المعطيات أيضا إلى برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج بمعدل يتراوح ما بين 260 و265 حاج في الرحلة الواحدة. وللإشارة أيضا فإن البعثة التونسية للحج تتكون من بعثات متكاملة إدارية، صحية، دينية، خدماتية، تعمل على تأمين الإحاطة الشاملة بالحجيج بما يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف. نواصل معكم 24 في دقيقتين، تو 8 غير 4 خارجة.
0: 24 في دقيقتين.
1: نواصل في 24 في دقيقتين مع أخبارنا الوطنية. نحكي على عقوبات ما بين 12 و20 سنة سجن لمرتكبي جريمة البركاجة. لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس العشية استمعت إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي زوز قوانين يتعلق بتنقيح أحكام في المجلة الجزائية وقانون المخدرات. النائب بالبرلمان وأحد أعضاء جهة المبادرة لتنقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البركاجات فخر الدين فضلون كان قال إنه هذه المبادرة تأتي على خلفية تنامي هالظاهرة هذه متاع البركاجات بشكل يومي، ويقول لم تعد تقتصر على مناطق معينة وفق تعبيره. وأضاف أنه التنقيح يتضمن تشديد العقوبة لمرتكبي جريمة البركاج، باش تولي توصل العقوبة إلى ما بين 12 و20 سنة سجن كمقترح ولا كالتنقيح المقترح. يعني تولي العقوبة متاع مرتكب جريمة البركاج ما بين 12 و20 سنة سجن. وأشار إلى أنه فما مراقبة أخرى لابد أن تنخرط فيها جميع المكونات، تتضمن معالجة كفيلة بتحصين المجتمع من هذه الظاهرة، والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، إلى جانب المقاربات الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور كانت أشارت بخصوص تنقيح قانون المخدرات أن القانون الجديد يحاول مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي من خلال تركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية والقيام ببرامج توعية للتنبيه من هذه الظاهرة عن طريق لجان مختصة داخل المدارس. مواصل معكم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
1: وزير الخارجية يدعو إلى تسريع نسق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي لدى استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. الوزير دعا إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ، ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. اللقاء أيضا مثل مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، ونفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأنه عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه عام 2022 إلى غاية يوم أمس 22,377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2,103 خلال 2026 إلى حدود يوم أمس. وأشار إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. في خبر آخر، شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية المتعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026. الفصل 82 من القانون عدد 17 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 تضمن أحكام استثنائية، الهدف منه هو الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجب دفعها بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027. ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية هامة واستثنائية للي عندهم عربات منقولات محجوزة في المستودعات البلدية، وتهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على المستودعات الحجز والإيداع اللي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، والتفادي أيضا الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدة طويلة. أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز فيش تتمثل: يطالب اللي عنده حاجة يعني محجوزة في المستودعات البلدية، إذن يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية، شريطة أنه تتم العملية متاع التسوية قبل ما يجي يعني ديسمبر 2027، يعني قبل ما يوفى عام 2027 2027 عفوا. وأوضح المنشور أنه هذه الأحكام تشمل جميع المنقولات، ما نعرفش عربات، قوارب، حيوانات، بضائع المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025. نذكروا أنه الإجراءات تتوزع بين المحجوزات البلدية اللي تسوى بالدفع المباشر والمنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي، واللي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد رفع اليد قانونا. في خبر آخر، توا 47 دقيقة، وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظير الروسي الاثنين اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، واللي تنعقد من 18 حتى 23 مايو الجارية. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات ما بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. نكملوا معكم أكيد مع آخر المستجدات. هيئة الصمود التونسية أعلنت مساء يوم أمس الاثنين عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أنه 6 توانسة كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها أنه سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الكيان الصهيوني في عرض البحر، وأشارت إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني عالمي يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. وأضافت الهيئة أن التونسيين المحجوزين والمحتجزين هما مهاب سنوسي، صابر الماجري، حمزة بوزويدة، صفاء الشابي، حسنة بوسن، وجهان الحاج مبروك. وعربت الهيئة عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، وأكدت تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، ودعات السلطات التونسية للتدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. يأتي هذا التحرك في سياق مبادرات دولية تنظمها شبكات ومنظمات دعم القضية الفلسطينية، دابت خلال السنوات الماضية على تسيير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. نواصل معكم في 24 في دقيقتين، توا 7:49 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين.
1: آخر المستجدات العالمية تفيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مفاوضات جدة قاعدة تصير حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يروا أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا حسب تصريحه. كما أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحول لافت في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. الرئيس الإيراني يأكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، ويأكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. وفي لبنان يستمر القصف الصهيوني على بلدات في الجنوب، ويرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الكيان وآلياته. وفادت صحيفة إسرائيل يوم هكا العبرية بسماع دوي انفجارات في حيفا ونهاريا شمال الكيان إثر اعتراضات جوية دون تفعيل صفارات الإنذار. نختم أكيد مع آخر المستجدات. الشرطة الأمريكية قالت أنه شابين صغيرين أطلق النار يوم أمس في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل 3 رجال خارج مسجد المركز، أحدهم حارس أمن. وأضافت أنه تم العثور على المشتبه بهما قتيلين بسبب إطلاقهم النار على نفسيهما على ما يبدو. بيش عنا في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: مواصل معكم ديما المشوار، توا 7:51 دقيقة. بعد شوية رقم اليوم نحكيه على زوز ملين و700 ألف. على شنو يحكي الرقم ذي بالضبط؟ التفاصيل تلقاوها معنا في رقم اليوم.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. مقيد الشهر على نرم افهم. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والأيتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندورسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم ديما المشوار في النهار الأصبح إلا وأنا معك، وكان ابن فضل شكر يعني اللي حاضر في تونس وغنى مؤخرا، وكان عمل جدل كبير برشا إذا وبرشا كلام على الفيسبوك بخصوص حضوره في حد ذاته، وأيضا الأداء اللي كان به على المسرح وين صوته نسمعه كان في الجمهور يغني يعاود في غني بو فقط، يعني شني الإضافة. على كل حال برشا كلام قريناه إذا وشفناه وشفنا تفاعل كبير برشا من إتوانسا. على كل 7:58 دقيقة نمشيو لقاية هذية لموعدنا اليومي مع رقم اليوم. رقم اليوم قالك يا سيدي الرقم متاعنا هو 2,700,000، هو عدد المكيفات متاع الهواء اللي في تونس واللي يوصل عددها 2,700,000 مكيف هواء كليماتيزور. وينكشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش البارح في تصريح إعلامي انه عدد مكيفات الهواء لكليماتيزور في تونس يبلغ حاليا نحو 2,700,000 كليماتيزور، مع امتلاك أكثر من 50% من العائلات في تونس لهذه الأجهزة. هو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. الكلام هذايا جاء خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكار من أجل بناء مستدام للغد، كانت انتظمت يوم أمس بالعاصمة ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وتم تخصيصها لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني. أوضح بكوش أنه الأجهزة متاع التكييف في القطاع السكني تستأثر وحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي في الفترة متاع الصيف اللي بلغت 4.8 جيجاوات في شهر جويليا 2024، وأشار إلى أنه الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال أيام شديدة الحرارة يؤدي لضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. وذكر في هذا السياق أنه الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030. إذا نحكي تقريبا نصف العائلات التونسية عندها كليماتيزور، وعدد مكيفات الهواء في تونس يوصل إلى 2,700,000، وهذا بالنسبة لرقم اليوم. رقم اليوم 8 دقيقة على موجات لرما فام، رجعنا معكم ساعتنا الجاية، خليكم معنا ديما في الاستماع للنهار على صباح. هو
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح بقية الشهر على لرما فام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقرية تحل منه وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على إرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على إرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تنجم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للـ10.
1: صباح النور من جديد وثمانية واربعة على موجات رجو أنا ما فاهم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وين ما كان يخلط لكم صوتنا. كنا نسمع في عاصي الحليني, سمعنا أيضا أغنية شيرين الجديدة, سمعنا أيضا يا أبو ضحكة جنان أغنية جميلة برشا, أغنية فريد الأطرش نخلطه معكم لثمانية واربعة على موجاتنا. شكرا لاختياركم النهار على صباح, وشكرا لاختياركم رجو أنا ما فاهم, وإن شاء الله تعديوا معنا دائما أحلى الأوقات, ونكونوا معكم أكيد حتى للعشرة بالمتابعة والأخبار والفقرات اللي تعودتوا بها. هيت نذكروا الناس اللي خلطوا معنا لقية ذي بالتوقعات الجوية لنهار اليوم. الطقس اليوم 3/19 يتميز بسحب تكون عابرة على كامل أنحاء البلاد, الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب, وسرعتها باش تكون ضعيفة فمعتدلة, ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج, فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف اليوم, والقصوى تكون ما بين 23 و 26 درجة بمناطق الشمال وتوصل لحدود 30 درجة ببقية جهات البلاد. في مساكن الطقس ربيعي بامتياز, سحب قليلة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى لتوصل اليوم إلى 26 درجة مئوية, مع سرعة رياح تكون ضعيفة فمعتدلة آخر النهار. 21 دقيقة بعد 8 مكملين معكم, نسمع مروان خوري يقول كل ساعة ثم راجعين مع أخبار سوسة وأخبار مسيكنا.

0: وجمال من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم من جديد 8:05 على موجات راديو رام اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مازلنا مكملين معكم ديما الصبحيه والمشوار. شنو اخر اخبار مساكن؟ شنو اخر اخبار سوسه؟ هذا الكل باش نعرفوا لقيت هذا في فقره اسمها منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: وإحنا نحكيه على الوشوشة في مساكن، وكلنا وجهنا أكثر من مرة نداءات لبلدية مساكن باش على الأقل تنطلق عملية التضبيب الحراري باش نقص شوية على الأقل وشوشة في الديار، وحاولنا أنه نوصلوا أصوات الناس. الإجابة أو جينا في البلاغ الصادر عن بلدية مساكن هو تقرير دوري، يعني التدخلات وأشغال مصالح الإدارة الفنية والنظافة والعناية بالمناطق الخضراء والتنوير العمومي ببلدية مساكن. خلال نرجعوا له التقرير بأكثر تفاصيل، نعطيكم أبرز النقاط الواردة فيه. ولكن بخصوص النقطة متاع المقاومة متاع الوشوشة، إذا هو في المجال البيئي وحسب ما جاء في التقرير، واصلت الإدارة الفرعية للبيئة والمحيط تنفيذ عمليات مقاومة الحشرات وراء محطة التطهير ووادي المالح، مع برمجة انطلاق حملة التضبيب الحراري. الكاميون اللي يبدأ يبخ هذاك في الأنوج باش يكون غدوة 20 مايو في حال استقرار الحالة الجوية، يعني مربوط بالحالة الجوية. واليوم لما حالة طقس مستقر، طقس يعني ربيعي بامتياز، كيما إذا هذا اللي جاء في البلاغ، يعني غدوة من المنتظر باش تنطلق العملية نتاع التضبيب الحراري لمقاومة الوشواشة. هات نمشي ونعطيكم أكثر تفاصيل بخصوص المعطيات الواردة في التقرير الصادر عن البلدية. وبلدية مساكن تواصل خلال الفترة الممتدة من غرة ماي، يعني من بداية شهر ماي حتى ل 15 مايو الجاري، تنفيذ سلسلة من التدخلات والمشاريع البلدية في مجالات البنية التحتية والنظافة والبيئة والتنوير العمومي، إلى جانب مواصلة الرفع اليومي للفضلات المنزلية بكامل المنطقة البلدية. فيما يتعلق بالأشغال الفنية، البلدية أحالت ملفي استشارتين تهم إعداد دراسة مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات إلى مراقب المصاريف العمومية، بعد ما كملوا تقييم ولا تم استكمال تقييم العروض. المشروع الأول يتعلق بتعبيد الطرقات بمدينة مساكن ومناطق التوسع بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار، ممولة عبر قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة 1,750,000 دينار، إضافة إلى تمويل ذاتي يناهز 1,250,000 دينار. أما المشروع الثاني يخص تعصير وصيانة الطرقات بكلفة تناهز 3,500,000 دينار بتمويل استثنائي كامل من صندوق القروض. يعني من المنتظر أنه الأشغال، يعني بعد استكمال كل هذه الإجراءات من وسط الصيف آخر الصيف تنطلق إن شاء الله. كما تابعت البلدية حسب التقرير ملفات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بعدد من العمادات، وين تم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة مساكن، والانطلاق في استكمال أشغال الرفع التوبوغرافي بكلفة تناهز 15,000 دينار. وبخصوص عمادتي بني كلثوم والمردين، تم استكمال دراسة الاعتراضات وإحالة الملفات إلى مكاتب الدراسات قصد إعداد النسخ النهائية للمصادقة عليها قبل موفى شهر ماي الجارية. أيضا في إطار مواكبة التوسع العمراني، شرعت بلدية مساكن في إعداد الإجراءات الخاصة بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بعمادتي البرجين وبني ربيعة، وإحداث مثال تهيئة عمرانية جديد بعمادة الفرادة، مع برمجة الإعلان على الاستشارات الخاصة

0: تواصلت زيدا الأشغال بخصوص في شارع الاستقلال، زيدا محيط الملعب البلدي، زيدا في الكازمات، مرشي الكازمات، إلى جانب برمجة تدخلات إضافية بمحيط القاعة المغطاة، عدد من المؤسسات التربوية، وذلك ضمن مشروع رصدت له اعتمادات تناهز 94,000 دينار. البلدية زادة واصلت أشغال تعبيد الطرقات بمناطق التوسع، خاصة نحكي عمادة بني ربيعة، إضافة للتدخل بعدد من العمادات الأخرى على غرار البرجين، الفراد، المردين، الكنيس، بني كلثوم، وين بلغت نسبة تقدم الإنجاز 85% حسب التقرير، فيما تناهز الكلفة الجملية للمشروع 1,200,000 دينار. في قطاع التنوير العمومي تم إحالة تقرير تقييم العروض الخاصة بصفقة تطوير شبكة التنوير العمومي بالحي التجاري وساحة الحرية اللي مقابل المعتمدية وحديقة الشهداء اللي وراء البلدية. إذا تم إحالة تقرير تقييم العروض إلى مراقب المصاريف العمومية بكلفة جملية تناهز 250,000 دينار، كما تم إعداد ملف طلب عروض لتعصير شبكة التنوير العمومي وتركيز حوالي 1400 فانوس ليد بمدينة مساكن ومناطق التوسع، على أنه يتم الإعلان عن طلب العروض يوم 21 من ماي الجارية. تواصلت أيضا ولا واصلت فرق البلدية حملاتها اليومية لرفع الفضلات وفواض البناء والأتربة والنفايات الخضراء من عدد كبير من النقاط السوداء والأحياء والطرقات الرئيسية والأسواق والمقابر، شملت خاصة طريق الوطنية رقم 1، طريق القيروان، حي النور، الكازمات، محيط الأسواق البلدية، المقابر، وعدد من الفضاءات العامة حسب ما ورد في التقرير الدولي ولا الدوري عفوا لتدخلات وأشغال مصالح الإدارة الفنية والنظافة والعناية بالمناطق الخضراء والتنوير العمومي ببلدية مساكن. تتواصل بقية الأعمال الأخرى وفي إطار حملات النظافة ودهن الحواشي متاع الأرصفة، في إطار الدعم العمل البيئي التشاركي كما اللي صار في الكنيس وبني كلثوم بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني والكشافة التونسية والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة. زادا كنا تحدثنا على التجربة النموذجية الخاصة بفرز النفايات المنزلية من المصدر اللي انطلقت في الفيليت، كما قلنا نهار 20 يعني غدوة 20 ماي، فإنه من المنتظر باش تنطلق عملية تذبيب الحراري لمقاومة الوشواشة. وتواصل زادة في قطاع التنوير العمومي الفرق الفنية الليلية والنهارية تدخل لصيانة شبكة الإنارة العمومية والاستجابة لتشكي المواطنين. هذا التقرير حاولت ألخص لكم بتفصيل، يعني ألخص لكم بطريقة سريعة يعني أبرز النقاط أبرز التفاصيل الواردة من خلال البلاغ اللي هبطته البلدية بلدية مساكن على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ليلة البارحة. نواصل معكم في منك نسمع، أخبار مساكن، أخبار سوسة، ما يفوتكم شيء.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: إذن في سوسة نحكيو على إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. فين وقتش تنطلق النقطة هذه، نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك؟ ويلي سوسة يقول أنه بمناسبة الاستعداد لعيد الإضحى المبارك للسنة الحالية 2026، تقرر إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر ووسط مدينة سوسة، يعني في نهج الجزائر ووسط مدينة سوسة. الفضاء هذية باش يشمل أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن، وقال بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وقال باش يكون افتتاح النقطة هذه اليوم، اليوم تبدأ تخدم 19 ماي، تحل من 9 من 9 صباحا إلى غاية تقعد تخدم حتى لنهار 2/25 ماي، يعني من اليوم 19 حتى نهار 2/25 ماي. ويعتبر هذا البلاغ دعوة مفتوحة لكافة المواطنين حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. نكملوا معكم. البارح فما خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا الخبر اللي وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشان وفاه شاب على يد مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء بمنطقه القلعه الكبرى. راهو الخبر هذا موش صحيح، ما فماش منه الخبر هذا، وراهي اشاعه، ردوا بالكم من نشر الاشاعات. وانفات مصادر امنيه مسؤوله بسوسه صحه ما تم

0: كونتي ديولو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت المصادر ذاتها في تصريحات إعلامية إنه فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة باشرت بحثا عدليا ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وإثارة البلبلة أو المساهمة في ترويجها وتداولها. مش صحيح الخبر، وراو إشاعة وردوا بيننا من نشر الإشاعة. إذا إشعنا تو 8 و7 في منك نسمع،
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: راجعين بعد شوية، خليكم معنا. هذه إليسا تقول أول مرة تحبي يا قلبي. راجعين موصلين مشوارنا حتى للعشرة.

0: نسمع كامل بعد شوية غنية الهادي جويني قول ليموني اللي غاروا مني. نخلت معكم لثمانية وثلاثة واربعين دقيقة على موجات راديو رما فهم. شكرا لاختياركم السيسيون رما فهم. شكرا لاختياركم النهار الأصبح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. النهار الأصبح النهار على صبح. نمشيوا لفقرة ضيفنا اليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: سعداء باستقبال الدكتور جابر بوزيان رئيس الدائرة الصحية بي ام ساكن. صباح النور نورتنا يا دكتور.
2: صباح الخير كمان. صباح الخير لكل المستمعين.
0: مرحبا بك دكتور. شنو احوالكم؟
2: الحمد لله
0: يا ربي. حاضر بحذانا دكتور. اليوم نحكيو على احياء اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم اللي كان وافق 17 مايو من كل سنة, يعني نهارين التالي. باش نحكيو عن هذا المرض اللي يعد من ابرز الأمراض المزمنة انتشارا في العالم وحتى في تونس. إذا نحكيه على في الأول, شنية الوضعية دكتور في تونس؟ شنية تقول الإحصائيات بخصوص هذا المرض اللي يتسمى المرض الصامت هكي يسميه؟
2: أي صحيح. هو قبل ما نحكيه على تونس, علاش المنظمة العالمية للصحة عملته يوم عالمي للقومة؟ خاطر الأرقام الحق كبيرة ومفزعة وتخوف. في العالم تقريبا عندنا 1.4 مليار مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم.
0: هذا مليار و400 مليون
2: اي تكسح. وهذه الارقام ديما ماهيش صحيحه, خاطر فما ماهوش كلها مش شخص
0: تقديري
2: تقريبا, خاطر العدد الصحيح تلقاه اكثر برشا. نقولوا كي تلقى مليار و400 مليون تعرف المضاعفات نتاعها واش الزبدويات
0: مش نعرف. احنا من خلال يعني النقاط اللي نحكيوا عليها
2: في تونس الوضعيه ما تختلفش على الوضع العالمي. خاطر عندنا تقريبا 2 مليون و400 ألف مصاب.
0: 2 مليون و400 ألف تونسي.
2: 400 ألف تونسي مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم اللي هي تقريبا 36% في الشريحة العمرية بين 30 و80 عام 79 عام, معناها تقريبا نصف واحد على ثلاثة عنده مرض ارتفاع
0: من 30 سنة. زاد عمر صغير
2: مالي طب ماشي نشوف في العمر الأصغر طب عند في المرضى الحق. وديما نقول ماهيش العدد ماهيش مشخصة
0: أسون
2: خاطر العدد الصحيح باش تلقاه أكثر من هذاك. وديما ماهمش تقريبا لحن التقديرات اللي يقول لك تقريبا 50% هم اللي قاعدة تشخيصه. خاطر بحكم اللي العباد ما تعديش
0: يعني برشا ما عندها مرض ارتفاع ضغط الدم اما في بلاش برواحه
2: ولا
0: يعني
2: ساعات
0: تقول لنا خاطر الارقام توريك الناس اللي تم الكشف عليها.
2: ياك صح. ومش ساعات مش في بلاش برواحه ساعات سيرتو للجينيراسيون الصغيره ما يحبوش رواحهم عندهم الدم ياك صح
0: ما يحبش يعرف.
2: فما نسبه الحق واللي هي غالطه في تقديراتها للامانه.
0: وهذا يطرح سؤال خطوره هذه الارقام على الصحه العامه نحكيو عموما يعني.
2: ياك صح. احنا اللي ريت هذوم اللي ماهمش شخصين ولا اللي ماهمش شافوا رواحهم ولا ما مشوش للفحص ولا حاجه نخافوا اللي يكتشفوا رواحهم في مرحله المضاعفات اللي هي الطقس الحق مرحله خايبه برشا كسوا على المستوى العائلي ولا المادي ولا حتى على المستوى المجتمعي.
0: هيت نعرفوا دكتور معك انت الاسباب والعوامل, ابرز الاسباب والعوامل اللي تساهم في الاصابه بارتفاع ضغط الدم, وهل اصبح نمط العيش اليومي من بين العوامل الرئيسيه يعني
2: مالها اكيد جدا. من بين الاسباب هي السمنة وزيادة الوزن.
0: السمنة وزيادة الوزن
2: قلة أو انعدام من النشاط الرياضي والبدني.
0: أيوه. واللي هو النسب في تونس راهي كبيرة تتحث على فوق 80% تقريبا على نسبة الخمول, يعني الناس ما تمارسش النشاط البدني يعني.
2: أي ما الحق فما شوية عند الصغار ولات ليزابيتود
0: نتاع الثقافة نتاع
2: أما إجماليا ما عندناش ثقافة نتاع ممارسة الرياضة على الأقل. نحكي مش الرياضة في سالة ولا في على الأقل رياضة المشي اللي هي سيجارتوية يعني. الثالثة والمهمة برشا هي الإفراط في تناول الأملاح والأكلات الدسمة المشبعة بالدهون.
0: أيوة كيما شنو؟
2: نحن ناكلوا برشا مالح.
0: صحيح.
2: الماكلة رزينة كل الحق
0: المالحة
2: المالحة والمشحمة برشا الحق. وإحنا إحنا رجيمنا كسي مكرونة والحق ذيك هي من الأسباب اللي تخلي
0: ملح برشا
2: والدهون المفرط فرط في السهلك الدهون. التدخين تناول الكحول زاد من الأسباب المهمة اللي تسبب مرض في ضغط الدم. فما زاد فما عامل آخر هو الوراثي والتقدم في العمر. هذيك
0: زاد نجم يكون
2: فيها نسبة من الوراثة بطبيعة تقع في العائلة ولا بوه ولا في شجرة العائلة فما دم فما نسبة اللي نجم يصير له
0: مرض. وإحنا للأسف نمط العيش متاعنا في برشة الحقيقة أسباب اللي هي تخلينا نصاب بهذا المرض الصامتم في قشبي خاصة الستريس اليومي.
2: فما سبب آخر كمان اللي هو التوتر اليومي والستريس وكلهم أكثرهم عايشين في نمط عايش مضغوط معناه ضغط نفسي برشة الحق.
0: صحيح برشة من المصابين كما أشرت سيادتك منذ قليل بارتفاع ضغط الدم ما يكتشفوش المرض ذا إلا بعد ما تصير مضاعفات. إذاك علاش نسألك شنية العلامات اللي تستوجب الانتباه لها ردوا بالنا منها كي لاحظناها ووقتش يجب القيام بعمليات التقصي والقياس الدوري.
2: هو من بعد المرض السكري اللي تسمى المرض الأول الصامت حتى المرض ارتفاع ضغط الدم زاد المرض الصامت ينجم من الأول ما يحس بحد شيء
0: ما يعطيش أعراض
2: على كيك ترحكي من بعد في الوقاية كيفاش نجم نتفادى. ومن بعد فهم الأعراض الخفيفة الصداع ضبابة في العينين دوخة إرهاق فشلة تزنزين في الأوذان هذوما الأسباب الخفيفة
0: نورمال. لكن هذوما ينجموا يظهروا يعني دكتور في لحظات عابرة كما نقولوا لك حاس بالترهوج حاس بكذا وقتاش نحسوا بالخطر ولازم وقتها نزوروا طبيب.
2: هو ما يلزمناش نوصل نحسوا بالخطر ونحسوا بالأعراض هذه حتى بواحد بركة حتى مريرة بركة جات مرة وعابرة ومشيتها راحة مستحسن نمشيو ونقيسوا الدم
0: واضح
2: راقب فما حتى ما فما حتى داعي باش ما نمشيش نقيس الدم مريره ولا مريرتين في العام هكاك باش نتهناو اللي احنا ما عندناش اخلال في ضغط الدم تاعنا معنا.
0: واضح هذوما بالنسبه لي بعض الاعراض اللي لازمنا
2: حاجه اخرى ما نحبش نحكي على اكتشاف بالحق ما تقلقني برشا ما نحبش نحكي على اكتشاف مرض ارتفاع الدم في الـ في الـ في الـ في المضاعفات او في الجلطه قلبيه ولا دماغيه ولا ولا قصور كلوي مهما كان
0: المضاعفات يعني اختيره برشا مرض القلب
2: الجلطات في القلب والدماغ اضطراب في البصر القصور الكلوي هذوما اهم اعضاء اللي
0: القصور الكلوي
2: هذوما اهم الاعضاء اللي نجم
0: يضرهم
2: يتضروا في ارتفاع
0: بسبب ارتفاع ضغط الدم يعني هذاك علاش لازم ردوا بالنا. هو احنا في اطار التوعيه والوقايه اهم النصايح اللي تقدموها للمواطنين دكتور
2: هو اهم نصايح امشي قيس الضغط نتاع ضغط الدم نتاعك على الاقل مريره ولا مريتي في العام حتى وانت تشعر بصحه جيده.
0: واضح هذا بارتير من عمر قديش يعني وتولي بصفه دوريه
2: خاطر اللي ساسيك ابارتير من 30 عام
0: احنا ماذا بينا تفقد روحك
2: وسيرتو في مساكن عندك الحملات التحسيه على المراكز الصحه النفسيه عن القوافل الصحيه حتى في لي فارماسي ما تقيش عندنا برشا عباد من المفارقات اللي عندنا برشا عباد عندهم ماكينات في الدار وما يقيسوش هكاك جايب له جايبها الولد ولا
0: موجود الماكينه موجوده اما كيفاش يعرف هنيك فما ارتفاع نحكي حسابيا يعني
2: انا غزلي مش صعبها برشا اكثر من 13 في الكبيره و8 الصغيره نحطها ستاندر 13 8 يمشي اذا لقاها 8 كلك سوى الماكينه ولا البلاصه اللي شافها يمشي يشوف يزيد يثبتها في عنده طبيب ولا مركز صحه نفسيه ولا وين يساعده
0: يعني وجهه
2: ثانيا لازم نظام غذائي سليم اللي حكيناه بكري في الاسباب نحاول نعملوا ضده معناها ماكله سليمه خضروات فواكه نقص من الاملاح نقص من الدهون اللي قد ما نجموا نشربوا برشا ماء والثالث حاجه نمارسوا الرياضه
0: سبور حتى المشي
2: هو اهم حاجه المشي راهو عنده فوائد كبيره برشا
0: احسن الرياضه
2: مجاني جراتوي ويمشي على الاقل نصيف ساعه مره في النهار ولا حتى اكثر ولا الوقت طول النهار طويل ما عندناش ضغط نتاع خدمه ولا مشكله نتاع وقت نمشي شوي
0: المشي
2: والابتعاد على التدخين والابتعاد على تناول الكحول ونحاول الواحد ما عرفش فيهم حوايج مفروضه يبعد شويه على الستريس والضغط النفسي ولا يحاول يرفع على روحه في الحياة دي الصعيبة
0: ما يعطيش أكثر من كارخ
2: كل واحدة تمشي بتبيعتها وكاو
0: خاطرك نشوف المضاعفات فإني خطيرة جدا ذيك عليش هي يزم شوية وعي أنه الوقاية راهو دائما خير من العلاج
2: وديما مش نعاود نقول بجاه ربي قيسوا الدم مرة ولا مرتين في العام حتى وانت تحس روحك لاباس ما فما حتى مشكلة معنا جست نتاع خمس دقائق
0: صحيح
2: وتتأكد من روحك اللي ما عندك حتى شيء وتمنع حتى برشا مضافات
0: صحيح خاصة انه الأمراض المزمنة راهي مكلفة ماديا برشا أصبحت يا دكتور
2: مكلفة برشا وما نحبش نحكي فيها برشا وحتى مشكلة الدويات في
0: الدويات وخاصة حتى نحكي على المضافات حتى النفسية يعني تنعكس على الشخص وحتى على العائلة يعني
2: ولا كاسات المديره واكثر برشا في صوره المضاعفات وزن كبير في العائله وفي المجتمع وحتى على الامور الماديه بكلها
0: يلا باش نختموا يا دكتور الناس اللي تسمع فيك
2: يعني نقول حتى تبدا لاباس عليك ما فما حتى مشكله قيس الدم على الاقل مريره اذا مش مرتين في العام نمشي نلعب شويه سبور
0: صحيح.
2: مشي مشي رابيد ماشي سيجر ما نقولكش في ساله ولا في حاجه مش كلم مشي بعد الخدمه ولا صباح بكري ياك عندك الوقت شوية ماكلة صحية للماكسيمو كل واحد على قدر مجهوده نبعدوا على الدخان نبعدوا على تناول الكحول ونحاول نعيشوا في في في في في في جو منق بعيد على الستريس وعلى الضغط النفسي
0: نهربوا شويه من الستريس هو فمش من هروب برجع حتى شويه
2: مش مفروض اما حابب الواحد يخليها على ربي هكا وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي الناس كل
0: ان شاء الله ربي يحمي الجميع شكرا دكتور جابر بوزيان وشكرا على قبول دعوتنا وكل التوضيحات القيمه والشكر موصول زاده ليكم والسامعين الكرام على حسن المتابعه نتمناو للجميع دوام الصحه والعافيه احنا مواصلين معكم مشوارنا تو 9 غير درج سنة ومهدي بعد شوية في الأخبار الرياضية خليل يعمل بنا دورة في المرشي في مرشي الحي التجاري اليوم بي مساكن ومكملين معكم حتى العشرة
1: النهار على صباحو النهار على صباحو
3: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحو

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: أرانا فام
2: في مساكن
3: في سوسة
2: تونسنا. أرام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرام فام. القناص موعدكم اليومي على الأرام فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: تسمعونا على www.rmfm.net
0: www.rmfm.net.
3: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك
4: صباح الخير، صباح النور. فول نشرتنا الرياضية تلعب وسط الأسبوع الجاري مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم غدوة الأربعاء، بداية من 3:30 في الملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي صفاقس يستضيف الملعب الجيبسي، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي. نهار الخميس 3:30 أيضا الدفعة الثانية من مقابلات الربع النهائي في ملعب بوحجلة، البعث الرياضي بوحجلة يواجه الترجي الرياضي التونسي. وفي ملعب سقيت الدير تقدم سقيت الدير في مواجهة شبيبة العمران. توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم البارح إلى اتفاق نهائي مع إدارتي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في خصوص وضعية أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميدة، ويقتضي الاتفاق بتسريح الزوز ملاعبية قبل الموعد المقرر للالتحاق مبكرا بتربص المنتخب، وبالتالي الغياب عن مقابلات ربع نهائي كأس تونس، وجاء حصول دحمان وبن حميدة على ترخيص استثنائي في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمونديال القادم في أمريكا بداية من 11 جوان المقبلة. دار البارح اجتماع بين وزير الشباب والرياضة بممثلي الأندية المتأهلة إلى دورة البراج من الرابطة المحترفة الثانية من أجل الصعود بحضور ممثلي الرابطة، وتم تأكيد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع نقل مقابلات نصف النهائي تلفزيا والنهائي أيضا، واعتماد تقنية الفيديو المساعد الفار. وبش يواجه النادي الرياضي بحمام لم فريق جمعية مستقبل الرياضي بالقصرين في النصف النهائي الأول، فيما سيلاقي الملعب الجيبسي فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في نصف النهائي الثاني، وتقام مقابلات دور النصف النهائي يوم 25 ماي، بينما يلعب النهائي يوم 29 ماي لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة إلى الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة وفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. تدور يومي الجمعة 22 والسبت 23 مايو الجاري مقابلات الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026. نعطيكم فكرة على برنامج المقابلات. نهار الجمعة 22 مايو في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، بداية من 5 نادي الفريقي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي. ونهار السبت 23 مايو في قاعة سقيت الزيت، بداية من 3 فريق نادي سقيت الزيت يواجه جمعية الحمامات. قرر الإسباني غوارديولا الاستقالة من منصبه كمدرب لفريق مانشستر سيتي على أن تكون مواجهة يوم الأحد القادم أمام فريق أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، هي المباراة الأخيرة على رأس الجهاز الفني للفريق، وبش يضع غوارديولا نهاية مسيرة استثنائية امتدت تقريبا لعشر سنوات داخل ملعب الاتحاد، نجح خلالها في قيادة مانشستر سيتي إلى واحدة من أعظم الفترات في تاريخ النادي، بعدما حصد تقريبا 20 لقب محليا وقاريا ورسخ هيمنة للفريق على الكرة القدم الإنجليزية، وذلك حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية. المدرب الإسباني البالغ من العمر 55 سنة قاد السيتي للتتويج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها 4 ألقاب متتالية في إنجاز غير مسبوق، كما أيضا منح النادي أول لقب في دوري أبطال أوروبا ليخلد اسمه كأحد أعظم المدربين اللي مروا على تاريخ خلال الكرة الإنجليزية. شاف نادي برشلونة عبر حسابه في منصة إكس البارح عن تعرض اللاعب لوبيز للإصابة خلال مواجهة ناديه ريال بيتيس، ريال فريق برشلونة لمواجهة ريال بيتيس الدوري الإسباني. وقال الفريق الكتالوني إنه اللاعب خط الوسط باش يخضع لعمل جراحي إذ يعاني من كسر في القدم اليمنى، ولم يحدد النادي الناشط في الليغا مدة غياب لوبيز عن الملاعب، في حين قال موقع يورو سبورت أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة سيغيب عن صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2026. من جهته أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع قائد اللاعب داني كارفاخال 34 سنة لإنهاء مسيرته الحافلة مع الفريق مع ختام الموسم الجاري. وكان أعرب النادي الملكي في بيان رسمي أصدره البارح عن عميق امتنانه ومحبته لكارفاخال، واصفا إياه بأحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي والكرة العالمية، مستحضرا إنجازه الاستثنائي كونه أحد 5 لاعبين فقط في تاريخ اللي توجوا بستة ألقاب في رابطة أبطال أوروبا، وشكل ركيزة أساسية في الحقبة الذهبية للهيمنة الأوروبية للميرينجي. امبارح اتلعبت مباراة وحيدة في البريمير ليج، فريق أرسنال فاز على بيرنلي هدف مقابل صفر في البروجرام اليوم. زوز مقابلات في البريمير ليج، بداية من 7:30 بورنموث في مواجهة مانشستر سيتي، وبداية من 8:45 متاع الليل تشيلسي يواجه فريق توتنهام. في كأس إفريقيا أقل من 17 سنة 4 مقابلات يتلعبوا اليوم، 5 الكاميرون في مواجهة الكونغو الديمقراطية، والكوتيفوار في مواجهة أوغندا. بداية من 8 المنتخب التونسي في مواجهة منتخب أثيوبيا، ومنتخب المغرب يواجه المنتخب المصري. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
5: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
6: RMFM
7: في ساكن
6: في سوسة
7: تونسنا.
8: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
9: النهار على صباحه،
8: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك صلطينا صلطينا صلطينا.

0: المصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: 9:05 و24 بالضبط على موجات راديو رما فهم. كملين معكم ديما المشوار في النهار على صباح. وانت حبيب العمر تقول الغنية اللي تخلطنا حتى لقيت ذي مصطفى كامل. إذن ذكريات مع مصطفى كامل زمن الكاساتات وغيره. على كل هيت نمشي لقيت ذي في ساعتنا الثالثة باش نستقبلو خليل في البوان مارشي.
0: Le point marché.
1: يا خليل صباح النور والسرور ونهارك زين. خليل صباح النور ونهارك زين.
2: صباح الخير على كل مستمعي لما فهم. نهاركم سعيد ويا كمان.
1: إن شاء الله نهارك سعيد مبارك. لبس عليك.
2: وصباح الورد والياسمين على كل مستمعينا في راديو رما فهم.
1: يا سيدي نهارك زين. يا سيدي صباح الورد والفل والياسمين والورد ومشتقاته الكل. بيشك.
2: بارك الله فيك.
1: شبيك نحسك متغشش خليل اليوم.
2: خاطر كيلو العلوش صاحب 70,000.
1: كيفاش
2: 70,000؟
1: 70 دينار اليوم كيلو العلوش.
2: نعم.
1: سكر 70 سيبان.
2: 70
1: 70 ألف البلاكة 70.
2: نعم
1: أيوة البلاكة 70 اليوم. الله يكون في عون زوالي خليل.
2: هو بوم ويقول لي
1: فهمتك. يعني التسعيرة ما عادش نسمعوا 60 و62 و65.
2: هكاك هو يقول لي بسبعين ألف واني مصدوم. شفت الميزان مكتوب فيه 70. صورت الميزان.
1: فهمتك. يلا دونك رسميا نجمو نحكيو يا خليل انه اللحم انا منين كان ب 65 تو توصل الاسعار حتى لل 70 دينار. ربي يكون في عونك.
2: انا مشكور بها ب 65.
1: هذا هو تتراوح ما بين 65 و 70 دينار بالنسبه الكيلو لحم العلوش ايامات قليله قبل عيد الاضحى المبارك. على كل ان شاء الله الوضعيه ما تقعدش هكا وكهو. هاي برا سيدي نمشي معك ندخل المرشي. احنا اليوم في مرشي الحي اليوم.
2: نعم في مرشي الحي.
1: فهمتك.
2: ان شاء الله ما يوصلش المتلف وكو.
1: ان شاء الله يتراجع نتمنى. واحنا ان شاء الله الايام الجايه نتمنى ان شاء الله تتراجع الاسعار هذه خاطر تفوت المقدره الشرائيه نتاع المواطن يعني توصل. يلا اي سي خليل ندخل معك للمرشي. اعطينا شو عندك في القائمه. اي
2: سي بالنسبه للخضره
1: الخضره
2: البطاطا عند 8 دينار الجويده تم ب 1300 تم ب 2000
1: يعني
2: وبابا ب 2500
1: يعني البطاطا من دينار ل 1800
2: من دينار حتى ل 2500
1: حتى ل 2500 قول خليل. يلا اي كمل. الطماطم
2: اليوم تم ب 750 تم 2800 3600 3300
1: كيف
2: حتى ب 3900
1: 750 هذه كيفني معناتها جويده برشا جويده ابارامون 750 قلت لي
2: هذه ما قلتش 750
1: خاطر دوختني خاطر البطاطا البارح سوق وانا سوق اسبوعيه ب 4000 كيلو البارح في مساكن
2: يا ودي شبيك دوخ.
1: انت قلت 750 قعدت
2: 3750
1: كهو.
2: انت ما سمعتش 3
1: كهو كهو خاطر من الاول ما قلتيش واضح
2: 750 برك
1: 3750 كيلو طماطم به كمل. دوختني خاطر خليل برك كمل. اي كمل.
2: القرع 2000 البصل ب 2000 وب 1500 وبدينار فما جد ايه فلفل الشعباني فما ب 15% فما ب 2000 بقلوطي 2500 وفما ب 3000 وفما حتى ب 4000 سفناريا ب 2000 الفول ب 2000 وب 1800 البروكلو 2300 الفتروس 1500 الكرم 1500 وب 2000 وفما اللوبيا الخضراء ب 8 دينارات
1: به
2: تكون اللوبيا الخضراء
1: به اللوبيا الخضراء به ايش عندك من بعد
2: به عندنا نمشيو خضر الورقيه
1: ايوه
2: به
1: هي اكيد هي نحكي معك اي به باش نسمع بعضنا مليح اي خو
2: ايوه تاول وصلوا قلنا
1: خضر الورقيه خضر الورقيه ولات عندك نسوه درش خليله اي اي كمل لي شو عندك
2: خضر ورقيه سلق المعدلوس 700 فرنك
1: 700 مليم الخضر السلق المعدنوس 700 هكا شد الحزيب خلينا
2: هنا قريب رمضان قريب العيد
1: ما عاش فيهم خليل من العيد الصغير للعيد الكبير رمضان تخلط
2: ما عاش فيهم
1: لطف عليك يا خليل لطف عليك
2: خذك توهيب 700 حجم السلق والمعدنوس تفكر قريب العيد
1: بيه أنا انتبه معك احنا يوميا برا هيتش عندك
2: بيه أنا لبسل 2000 يترام

0: 2005 100 وب 3005 100
1: ايوه
0: وب 2003 100 البطيخ 3750 2005 100 وب 2000 التفاح 9800 وب 12500 شلاش شامبي
1: ماهي
0: الدقلة 9800 7500 ديما الشروفو 5 دينارات ياسي بنا كلينا واحدة صغار قنارية قنارية مش قنارية استغفر الله العظيم حوينة
1: والله ليه لا لا تفرر لعوينا من الفريز من هاي بي مش قلنا
0: يبقى لي شنو اللي مشروبه خمس سنين
1: عوينا يا خليل بيه
0: عوينا عوين. فما عوينا زويدة بثلاث الاف فما بلفين وخمسة مية فما بثلاث الاف واربع مية وخمسين
1: بيه
0: فما فقوس فقوس
2: سلم لي على
0: عمتي
1: سلم عليه سلم عليه يا خليل سلم عليه
0: سلم عليك
1: سلم عليه برشا اي
0: اي وسنة فقوس 3015 فريز 7000 6000 وبخمسة دينارات القارص 3100 2500 وفما ب 3500
1: اي
0: بالنسبة للقارص
1: اي
0: اي فما التوت 8 دينارات والخوخ 7500 وب 6000 تبدي وفما حب الملوك ب 35 دينار
1: اي البارح شفته في السوق ب 25
0: وصل حتى ال 20 يمس
1: اي شفته ب 25 في السوق او اليوم ب 35 في المرشي اما غالي غالي برشا حب الملوك الحقيقه به
0: غالي غالي
1: بارك كمل يا خليل
0: مش فتاعده مش فتاعده مش
1: فتاعده تو انت ما تاكلش حب ملوك يا خليل
0: يعني ما حشتيش
1: ازاي
0: ولا ما حق بالي كليده واحده بل
1: كليت قبل حبستها وما عادش تاكل
0: في البركة
1: في البركة
0: في فرنسا كليت في فرنسا
1: كليت في فرنسا حب الملوك دونك هكا ب 25 خليه سلم عليك صديقنا سي حبيب اذا قال لك بربي سلم لي على خالي البر اخويا
0: بارك الله فيك تحيه لكل جيتنا في الخارج
1: كمل لي كمل لي باهي
0: الدجاج شو الدجاج والله لا نحب نمشي
1: بالحبلة قديش قديش الدجاج يا خالي اليوم في مرشي الحي ايه
0: 8500 والكتف الدان 8900 8500 قف الدان ب 13000 هذا يقف الدجاج العادي ب 13500 وما ب 13500 والدجاج الدان ب 11800 وب 10500 تو تمشي وسكالوب
1: سكالوب فتان
0: سكالوب الدجاج العادي 18500 يقعد كان هو يزيد
1: اي قديه 18500 اي
0: اي
1: كمل خليل بسرعة الوقت
0: سكالوب فتان 17500 16500 اي بسرعة اي المستصرف
1: يلا خليل اي وين وصلنا
0: هاي السيدية وصلنا للعلوش
1: اي قديش العلوش اليوم قلت لي ما بين قديش وقديش
0: ما بين 65 دينار إلى 70 دينار العلوش
1: من 65 إلى 70 دينار اليوم في الحي به هذه من بعد شو عندك؟
0: به البقري الهبرة 55 50 قرومة وكتلات 43 45 بقري مخلط 35 37 عم الجمل 48 50 الهبرة المعز 65 دينار الدوارة 40 كاملة ب 80 كرش 8 دينارات أقمة 30 كبدة العلوش ب 70 كبدة البقري 55 رأس العلوش 25 ومشص ب 30 المرقاز 30 دينار مرقاز رويال 50 قاعد نشوف ارتفاع
1: واضح
0: في وسط اللحوم الحمراء
1: واضح به فما ولد البحر اليوم
0: فما ولد بحر قليلة جدا
1: شنو اللي فما اليوم ايه؟
0: لا عنا الوراطة 23 و800 عنا المرشين 7800 و8000 جويدة قاروس 33 دينار و800 عنا السردينة ب4000 جويدة وب5000 وحتى 5800 و8800 لا مش جويدة برشا

0: هي حتصير مقبولة.
1: فهمتك.
0: كروميت جويدة 17800 لمبوكا 22 دينار و800 كرمان 16 دينار و800 وطمة ب 13 و800 وعنا العصيرة العصيرة 10 دينارات وعنا الغراب 22 دينار و800 وكمان هذا ايش عندنا اليوم
1: هذا مرشي الحي هذا اللي فما اليوم في مرشي الحي ربي يجيب القسم ربي يرزقنا ان شاء الله اجمعين والله المستعان خويا خليل يا خليل عايش. يا خليل
0: هاي الناس كل تسلم عليك خويا كمال
1: انا وكل نسلم عليهم الكل وربي يعين الناس الكل يلا اي خويا قل لي كدبار اليوم ايش تقترح علينا اليوم
0: بار اليوم مش طيب احنا فول اليوم
1: اليوم مش طيبه
0: مدمس مدمس
1: فول مدمس اليوم اليوم فول مدمس
0: طريف طريف تمون وكل
1: نقصوا من الملح وكو نقصوا من الملح يا خليل اي اي اخوي اي اليوم خليل قال ايه ما تحيروش برشا اليوم نعملوا فول مدمس شويه هريسه عربي خبيزه طابونه والله مصلي على النبي
0: يا ما شاء الله
1: يا ما شاء الله
0: كويس تي احمر ما تنسوش
1: كويس تي دونك اخضر والاحمر كل واحد يشرب باش يحب وكو
0: ناخذ هذا كمال هذاك الديسير بتاعو كمال معروف هو حب الملوك
1: والله مش
0: كيلو
1: والله خلي والله والله البارح وقفت قدام في السوق عرضني في السوق يبيع فيه بقديش قال لي ب 25 دينار هو معلق كعبتين على وضنه عرفتك اللي كيش يحطهم خليل قال لي والله العظيم من سومه ما نجمتش ناكلهم الكعبتين اللي على وضنه 25 خليلش مش يجيب مش يوكل ليه انا خذينا شويه فريز وكهو الفريز بخمسة بخمس بخمسة آلاف وخمسمائة البارح في السوق الفريز خمسة آلاف وخمسمائة زاد حتى الجودة ب
0: 6000
1: الجودة ب الحقيقة البارح 5500 أوكا شوية فريز كويس جود فريز يا خليل وكا هو
0: يقول لنا شريت شعلوش
1: لا والله لا والله لا
0: انت
1: هاي برا مبروك عليك انت خليل هاي برا برا برا
0: يلا خليل
1: يلا في الامان يعطيك الصحة خليل كنت هذه الدورة اليوم في مرشي الحي بمساكن اليوم لو بوان مارشي لو بوان مارشي 38 دقيقة بعد التسعة احنا مكملين معاكم المشوار راجعين شوية أخرى ما تنسوش ايديتكم للعزة عليكم نجموا تكتبوها في كومنتير على الباش فيسبوك راديو راما فان بوبليكاسيون نهار الأصباح ولا زادة تكلمونا على 71 134 396
2: نهار الأصباح يرجع لكم بعد شوية نهار على الأصباح تقيت الشهر على ميرم اف ام كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية عروض تجارية متنوعة فخار وبلار ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيج بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صبيحه

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبحه مقيت الشهر على ميرم أفام. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

جمال من 7 ل 10 نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد 9 غير درجين على موجتنا موجات راديو رما فهم مكملين معكم مشوارنا حتى للعشرة. اش مازال تقريبا اقل من 10 دقائق اكيد نمشيو لفقرة من القلب للقلب الفقرة الختامية في حلقتنا لليوم
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: التحية الأولى جينا من عند مدام سوسن التومي تقول صباح الخير خويا كمال نهارك زين يا مدام. تقول الأخت نادرة التومي وزوجها سي عمر عطية حج مبرور وذنب مغفور ضمن رحلة اليوم كانوا 19 ماي من مطار المنستير. نذكروا اليوم كانت آخر الرحلات اللي انطلقت من مطار المنستير الخاصة بحجيج ولاية سوسة إذا 73 حاج تقريبا على متن الرحلة اللي انطلقت اليوم. زيدة تحية في نفس الإطار جينا من عند مدام كوثر برام تحية لها لأختها العزيزة وزوجها طارق الجزاح وأخوها ناصر برام وزوجته حياة. قولوا إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكورة.

سعد من زار النبي ومشيله ربي يطعم الجميع. السميح بن سالم في نفس السياق تقدم تحية لبوها والأمة في البقاع المقدسة، تتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور وإن شاء الله يرجعونا سلامات، اللهم أمين. تحية إذن به هي ما الاسم ما عنيش الاسم حقيقة، الكونت اسمه ما بي ميز انفون. هكا على كل تقول صباح الخير نهارك زين، ما دام تقول اليوم عيد ميلاد البنوتة إسراء الغربي تقول لها كل عام وانت بالف خير يا سرورة وسرورة الدار، هكا تقول لها ربي نشحك وربي يوفقك وعام مليان بالفرحة ليك واخواتك.

ميلاد سعيد. اذا سارة غدوة تقول زيد ما تقول غدوة عيد ميلاد عمتها بالمناسبة زيد تقول عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير. تحياتنا فيصل بيشاتي، تحياتنا من نجيبة عاطف، تحياتنا لكم الكل عفيفة. تقول صباح الخير، تتمنى الشفاء العاجل خوة محمد، ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه والف سلام عليه. يوسف صباح النور يقدم تحية الأم ولا عفوا الاسم ما عندناش، قولوا لنا على الاسم على الاقل باش نجموا نقراو الكومنتير كامل. على كل ربي يفضلك ميمتك وليداتك وربي ينجحهم في امتحاناتهم. نكملوا معكم ديما في من القلب للقلب. نجيد ديلي صباح الخير يا مدام، تقول بربي تسلم على اولادها وبناتها في الغربه وحفيدها وخاصه حفيده محمد الديلي، تمني له النجاح في البكالوريا، وولده حسان وابنه ياسين، وتهدي لهم اغنيه نوال غشام يا ولدي يا ليلة تدلل، وربي يفضلهم لك وربي يرد الغربة وربي ينجح لك حفيدك في الباكة.

0: ربي فضل إن شاء الله. نجات العابد موسى صباح الخير تقول تهني حفيدها زيد بعيد ميلاده الثاني وتتمنى له عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو بألف خيرة. وداد بن سالم تهني ولد أحمد البهلول بعيد ميلاده تقول ربي يعطيه بالوقت الطيبة. أيضا بسمة جميقر تهني ولدها بعيد ميلاده تقول له أنت أغلى وأجمل ما عندي ربي فضله عيد ميلاد سعيدة. سلوى قليم بوليل تقول صباح الورد من منزل كامل، تحياتنا ليك وتحية لكل مستمعينا في منزل كامل، إن شاء الله ربي يفضلكم كل أحبابكم وكل ناسكم مستمعينا الكرام. شكرا على الثقة وشكرا على كل تفاعلاتكم اللي تخلطنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك، شكرا لكم جميعا وشكرا على رسائلكم الكل. وإحنا أكيد نكون معكم غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة في رحلة صباحية جديدة بداية من 7 صباحا عبر موجات راديو رام اف ام. نوصل معكم لقيت هذه العشر غير درجي لختام حلقتنا لليوم، مشكورين كل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كل فريق مهدي خليل حافظ، هذه أجمل تحيات كمال زرلي، كنت معكم كوتي ميكرو وملتقانا غدوة إن شاء الله.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينة إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رما فهم بنت الموسيقى نون ستوب على رما فهم

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على 3W

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: ارم افام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لرما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: أرم فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé, il y يفرح بكم ويوتكم بأحسن الشوائع. في البرودوي para pharmaceutique الخاصة بالكبير والصغير، وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا ليسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: معونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي، وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار.

0: جميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
2: ثيم سيكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ريم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: تبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على 3W.RMFM.net على 3W.RMFM.net. مقيد الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.

ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرم أفلام. ماضي ساعتين واربعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد إذن نبدأوه معاكم لليوم، إذن في موعد نهار الثلاث 19 ماي 2026، إذن ننسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف الفقرات يتعودوا بهم معنا في الاستماع. كي نقولوا فقرات كالعادة، فقرة استقرت واخذت وقتها و إذن وموعدها إذن كالعادة اليوم يحضر معنا نحكيه كالعادة مواضيع عجبية مالية وغيره، إذن من المواضيع داكتواليتي مع أنيس بحر اللي يكون حاضر معنا إن شاء الله انطلاقا من ماضي ساعتين ونص في فقرة أحسبها صحيح، ومع ليزانترفيو متاعنا كالعادة اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع. منير سلامة في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرون. فكركم نجموا تواصلوا معنا على 29 29 66 68، على الواتساب ولا على 71 34 396، ولا على الباش فيسبوك راديو رما فم. مرحبا بكم من طوى. إذن مش خليكم مع الموسيقى، نسمعوا جورج وصوف ونرجع.

0: على رمفم
1: بقية الشهر على رمفم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار في ارم ماجازين. لقيت هذه نمشي مع بعضنا للطقس واحواله.
2: الطقس واحواله، الطقس وحواله،
3: الطقس وحواله. إذن وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي هي تقبل كل شيء، نعطيكم على النشرة المناخية لشهر أفريل يظهرها المعهد الوطني للرصد الجوي ويسجل درجات الحرارة معدلات أعلى نسبيا من المعدلات المرجعية الفترة بين 1991 و2020، وين بلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية بفارق 0.8 درجة، مما يجعل الشهر الأكثر دفء أو أكثر دفئا من المعتاد. إذن شهر أفريل تميزت الفترة دي بتساقطات مطرية بتفاوت جهوي كبير، كيف شهدت مناطق الشمال والوسط فوائد هامة من الأمطار، وأعرف زاد الجنوب نقص مطري ملحوظ مع غياب شبه تام الأمطار في عدة محطات. كيف زاد سجلت كميات أمطار مرتفعة واستثنائية في عدة محطات ثانوية، وين فاق المجموعة الشهرية 313 ملم في عين دراهم أو 229.2 ملم في جندوبة، 193 ملم في سيدي حسون بنابل، و 158 ملم في نابل. إذن ذي حسب النشرة المناخية لشهر أفريل يصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وبالنسبة لأحوال طقسنا إذن لليوم، البحر قليل الاضطراب وإلى محليا متموج بخليج قابس، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، فما شوية ريح اليوم زادة ذي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ذي بالنسبة لسرعة الرياح. بالنسبة لأحوال الطقس مساكن حاليا درجة الحرارة بين 25 و30 درجة، ترتفع إذا زادة في المقابل سرعة الرياح لتفوق 35 كيلومتر في الساعة بالنسبة لليوم. وبالنسبة لطقس العشية من بعد نلقاو درجة الحرارة تراوح بين 18 و19 درجة العشية، وبين في الليل بين 15 و16 درجة. طقس غدوة زادة باش يكون إذا تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة ونلقاوها تراوح بين 15 و28 درجة. وهذه بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، نرجع نخليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة هنا رجعينا.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ميرم ماجازين. ما زلنا مواصلين معاكم اذا المشوار ماضي ساعتين و29 دقيقه لوقيت الدين. نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
0: انفولوكال
1: في انفولوكال. اذا نعود على ابرز الاخبار المحليه اذا لميزه 24 ساعه الاخيره. قبل كل شيء اذا نعطيكم فكره على زياره المندوب الجهوي للتربيه بسوسه محمد علي بودريع اللي كانت زياره ميدانيه البارح الى عدد من المؤسسات التربويه. كان مع المدير المساعد للحياه المدرسيه وشؤون التلاميذ ورئيسي مصلحه الامتحانات بالمرحلتين الاعداديه والتعليم الثانوي والمرحله الابتدائيه بكل من معهد حمام سوسه 2، معهد سهل الاربعة، معهد حي رياض بسوسه، ومعهد ابن سينا بمساكن. الزياره هذه اللي كانت اذا تهدف الى الوقوف على حسن سير الامتحانات، امتحانات الثلاثيه الثالث، ومدى الالتزام بمختلف التراتيب والاجراءات المنظمه لها، الى جانب التثبت من جاهزيه المؤسسات هذه لينجاح امتحان البكالوريا في افضل الظروف وفق ما جاء على صفحه رسميه المندوبيه الجهويه للتربيه بسوسه. وتم الى عنايه خاصه لمدى الاستعدادات المتعلقه بالبكالوريا التطبيقيه خاصه في مواد العالميه والاليه من حيث توفر التجهيزات وحسن تهيئه الفضاءات وضمان الجاهزيه التقنيه واللوجستيه الكفيله بتامين سير الاختبارات وفق المعايير المطلوبه. نبقاو إذن في سوسة. بلدية الجهة فادت في بلاغ لها أنه تم تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة بيع على ضحي على امتداد الأسبوع بداية من نهار اليوم، وتعتبر النقطة هذه الوحيدة المرخصة في المنطقة البلدية. وكل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر إذن انتصاب عشوائي موجب لتطبيق الترتيب الإدارية المعتمدة في الغرض وفق نص البلاغ. نبقى في ولاية سوسة ونمشي إذا لمعتمدية مساكن في طار متابعة ملف الطاقة بالمعالم الدينية ودراسة الوضعيات المشطة في الاستهلاك. كانت ولا المدير الجهوي لشؤون الدينية بسوسة شمس الدين حلاوة اليوم مرفوق برئيس مصلحة المعالم والوعظة المحلية معتمدية مساكن. إذا قاموا بزيارة ميدانية لعدد من المعالم الدينية المعنية بالإضافة إلى أداء زيارة المعتمدية المكان، وين تم تدارس الملف المذكور مع المعتمدة أحليمة الحامدية. نبقى في مساكن، وينعنت البلدية عن نهاية الأشغال الصيانة صيانة شبكة تصريف المياه المستعملة الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير على مستوى النقطة الكيلومترية 12 من الطريق الجهوية طريق المستير سوق ترفر اللي كانت انطلقت في 1 مايو في انتظار تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لإعادة تهيئة الطريق إذن بالخرسانة الإسفلتية. إذا ويتم التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير لبرمجة مشروع التجديد كلي لشبكة التطهير بالطريقة المذكورة ورصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الأجال باعتبار تقادم الشبكة. وهذا كان عنا في انفولوكال لليوم.
0: انفولوكال
1: بعد شوية إذا فقرة نهار ثلاث كالعادة حسبها صحيح. خليكم معنا في الاستماع، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: على رمفب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم ماجازين، ما زلنا واصلين معاكم المشوار حتى الخمسة. تحياتنا لكل ما نخلط علينا في الاستماع لوقيت هذا، ونمشيه مع بعضنا نحسبها صحيح. احسبها صحيح مع إني سبحان. إذن كالعادة الفقرة اللي تعودوا بها كل نهار الثلاث، إذن نحكيه على موضوع يخص الحسابات، يخص المالية، يخص الجباية، هذا وأكثر التفاصيل هذه الكل. ديما فرحانين برشا باستقباله إذن سيانيس بحر، كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز. سيانيس نهارك زين ومرحبا.
2: مرحبا بيك منى، ورحبوا بالكيفة المستمعين.
1: مرحبا. موعد جديد.
2: موعد جديد مع موضوع هام زادة يهم التوانسة الكل.
1: بيه
2: أوكي.
1: هو مواضيع المالية الكل تم الحقيقة تويسة الكل، وحتى لو كان ما تمناش الحقيقة سينيس معناتها مهم برشا حتكون عنا على الأقل مينيموم ثقافة يعني المالية هذية، باش هكاك نعرفوا حقوقنا زادة في نفس الوقت ونحسبوها صحيح.
2: نعرفوا نحسبوها صحيح
1: أهم حاجة. بيه احنا خلينا نقولوا شعار الحصة متاع اليوم، نظم حساباتك وابدأ صفحة جديدة. نتصور هذا هو الشعار باش يكون. نحكيه على إجراء استثنائي تقرر الدولة التونسية يعاون الناس باش تسوي وضعيتها والديون متاعها، وكيف كيف زاد يعاون الدولة من حيث الموارد وباش تدخل موارد. إذا نحكيه على العفو الجبائي لسنة 2026. إذا تفاصيل تفضل لك الكلمة سيليسة.
2: به نبدأ الحصة متاعنا برقم كبير. رقم مهول اللي هو 26.5 مليار دينار. يعني كي نسمو هذايا الكتلة النقدية الموازية، الكاش اللي يدور في بلاد ما يدخلش للبنوك وما يدخلش ما يتعداش على العينين متاع الدولة. اللي هو القطاع الاقتصاد غير المنظم ولا القطاع الموازي. هذايا كله ممكن كاني للخزينة متاع الدولة. الدولة ما تنجمش تراقبه، ما تنجمش تدخل منه أداءات. وحسب الاقتصاديين يقولوا الاقتصاد الموازي هذايا يوصل حتى 40% من الاقتصاد التونسي. من 40% من الاقتصاد التونسي ما يتراش والدولة ما تنجمش تاخو منه أدات، ما تنجمش تطب. معناها شيفر مهول. الحاجة الثانية، معناها الدولة التونسية عندها برشا ديون جبائية ميتة. إيش معناها ديون جبائية ميتة؟ هذوما شركات والأشخاص عملوا لهم مراقبة جبائية وخرجوا لهم معناها أدائات يزموا يخلصوهم، وتراكمت عليهم الخطايا متاع التأخير والخطايا الإدارية، والدولة تلقى صعوبة كبيرة في الاستخلاص متاعها، خاطر فما إجراءات متاع تنفيذ وإجراءات متاع عقلة ويطلب برشا لوجيستيك. الدولة يصعب عليها الاستخلاص متاع الديون هذه المتثقلة معناها على الشركات وعلى الأشخاص. الحاجة الثالثة هو النمو الاقتصاد التونسي حسب الفمي اللي هو صندوق النقد الدولي، يقول انه في 2026 الاقتصاد التونسي باش ينمو ب 2.1% برك، اللي هي نسبه ضعيفه حسب التوقعات نتاعو. وزيد عليه عجز في الميزانيه التونسيه ب 11 مليار دينار عام 2026. دونك الدوله عندها ثقه روحها امام الامر الواقع، عندها نمو ضعيف متوقع عام 2026، عندها ديون جبائية كبيرة تحبها من عند المواطنين متاعها، وعندها اقتصاد موازي يمثل 40% من الاقتصاد متاع البلاد التونسية. هذي علاش جاي العفو الجبائي.
1: العفو الجبائي
2: الدولة تستعمل العفو الجبائي باش البرشة أسباب. أول حاجة خلينا نفهم ساعة الموارد متاع الدولة. الموارد متاع الدولة 90% منها موارد جبائية. دولة عندها مصاريف وعندها الموارد، وأكثرية المصاريف ماشية في الأجور وماشية في نظام متاع الدعم. ماشية في الدعم. الموارد أكثريها 90% من الموارد هي موارد جبائية، ودولة قائمة على الموارد الجبائية معناها متنجم تمول المصاريف متاعها كان بالجبائي، ولا هي معناها اللي ريتونيل سورس تاخذ فيها من عند اكثرتهم اللي يمولوا في الموارد الجبائيه هما لي زومبلوي. اللي هما اللي ريتونيل سورس اللي تاخذ فيهم الدوله من عند لي زومبلوي، فما التيفيا وفما غير.
1: اوكي
2: دونك يجي للحل في الفصل 69 من قانون الماليه 2026 اللي هو نص على العفو الجبائي اللي برمجته الدولة ل 2026. وهذا اللي شد المنا اللي باش تسكر كل الشغور اللي موجود في الميزانية اللي قلنا هذاك 11 مليار من الدينارات. أول حاجة باش تدخل الناس اللي في القطاع الغير منظم للقطاع المنظم. فماش علاش يدخلوا يقولوا يتشجع هو خطر فما يكون عنده خطايا باش يخلصهم يولي يتنحولوا الخطايا ويدخل هو معناها للاقتصاد المنظم. ومن شيرة الأخرى الشركات اللي معناها كلها مثقل بديون جبائية كبيرة مع خطايا تتشجع هي بيدها زادة باش تدخل باش تخلص الدولة
1: فرصة يعني هو
2: فرصة للناس الكل ويتحول هذاك الكل سهولة نقدية تدخل الخزينة بتاع الدولة وتفرهد معناتها الميزانية. هذاك علاش توجد معناها العفو الجبائي. دونك شكون يخص العفو الجبائي هذا؟ شكون الناس المعنيين والمشمولين؟ الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين. كي نقول أشخاص طبيعيين ما اللي هما عنده الناس اللي عندهم مهن حرة التجار الأجراء هذوما نجم يتمتعوا بالعفو الجبائي. وفما الأشخاص المعنويين اللي هما الشركات بأصنافها الكل
1: والمؤسسات زادة واضح.
2: شكون هم الأشخاص اللي غير المعنيين بالعفو الجبائي هذوما؟ فما ثلاثة أنواع. فما الناس اللي عندهم جرائم متعلقة بالشيكات دون رصيد في الرجيم القديم هذوك ما عندهمش الحق يتمتعوا بالعفو الجبائي. فما الجرائم اللي عندها علاقة بالإرهاب وتمويل الأموال هذيك ما تنجمش تتمتع بالعفو. مش انت عندك فلوس مشبوهة وتحب تدخلها للسيركوي تقول لها باش نعمل تمتعني بالعفو الجبائي. وفما زاد النوع الثالث هو الناس اللي عندها ديون قبيلة قديمة وصارت الجدولة متاحة في إطار العفو الجبائي اللي صار في 24 و25 هذوكم زاد ما عندهمش الحق يتمتعوا بالعفو الجبائي. دونك هذوما الناس المستثنون ولا المعفون من العفو الجبائي هذا. وكي نقولوا عفو جبائي باش المواطنين يفهمونا مش معناتها متخلص شيء مش معناتها ما عفى الله ولا عما سمح. هو العفو الجبائي جينيرالمون هو معناها الدولة تسامحك في الخطايا متاع التأخير. احنا النظام الجبائي في تونس نظام تصريحي ديكلاراتيف معناها نمشي اني القبضة معناها ونصرح بالمداخيل متاعي ونخلص اداءات
1: تلقائي يعني
2: تلقائي ولا تصريحي تلقائي وعندي اجل معينه لازمني ما نفوتهاش. اذا فوت الاجل هذاك راه باش تقيد عليا خطايا نتاع تاخير.
1: واضح.
2: والعفو يشمل خطايا تاخير ما يشملش اصل الاداء. انا عندي اداءات لازمني نخلصهم هذاك مش منهمش العفو الجبائي لازم نخلصهم كما هم. اما الخطايا نتاع التاخير هذاك اللي يشملها العفو.
1: واضح.
2: ولهنا عندنا ثلاثه حالات نتاع هما الركائز الثلاثه نتاع العفو الجبائي. الحالة الأولى اللي هي الديون الجبائية المثقلة. إيش معناتها؟ جاتني القبضة عملت لي كنترول فيسكال عملت لي مراقبة جبائية وعملت لي رد رسمه معناها صلحت لي الوضعية الجبائية متاع
1: جدولة يعني
2: صلحت لي الوضعية أني صرحت والتصريح هذاك طلع منقوص ولا غلط. فما شركات يغلطوا اللي طلع
1: يعني
2: منقوص
1: يعني أنت قمت بالتصريح تلقائي متاعك لكن فما
2: إخلالات. جيت الإدارة عملت رقابة الإدارة عندها الحق الرقابة والاطلاع وعملت لي رد رسمه عملت لي التسوية الوضعية الجبائية وتكسيتني عملت لي تكسيسيون دوفيس وتثقلت التكسيسيون هذيك عند القابض نتاع المالي معناها تسجل الدين هذاك أقبل معناها هذاك اللي يتقيد عنده رد التكسيني معناها المصالح الجبائيه يتقيد لي روتار على التصاريح اللي انا صرحت بهم بصفه منقوصه معناها معناها فما اخطاء عملتهم في الديكلاراسيون يتقيدوا عليه ذيك يسمى ديون جبائيه مثقله اللي هما خطايا تاخير. فما نوع اخر من الخطايا الخطايا الاداريه اللي هي الخطايا الإدارية اللي هي مش مربوطة بأداء ما خطايا إجرائية. فما إجراءات لازمني نعملهم ما عملتهمش مش مربوطة بدفع عن أداء مربوطة بإجراءات معينة لازم نعملهم مع الإدارة. مثلا باش نبدأ عمليين ناخذوا إكزامبل الحرفاء مثلا أنا تاجر الحرفاء اللي خلصوني أكثر من 5000 دينار لازمني نضمنهم في تصريح المؤجر نضمنهم في تصريح المؤجر ما فيش خلاص جوست تصريح
1: واضح.
2: أما إذا ما حددتهمش في تصريح المؤجر ما ديكلاريتهمش راي الدولة تخطيني ب8% على لي مونطون اللي خذيتهم هذه تتسمى خطية إدارية جبائية مش مربوطة بأداء أما خطرني إجراء ما قمتش به صحيح. إكزامبل آخر أنا شركة ما عنديش الحق نخلص فورنيسور أكثر من 5000 دينار نقد. وإذا خلصت أكثر من 5000 دينار نقد فما خطية جبائية إدارية توصل 20% من المونطون تاع الفاتورة اللي خلصت. هذا شنو الفرق ما بين الخطايا الجبائية الإدارية وخطايا التأخير؟
1: واضح.
2: هذوما زاد يشملهم العفو.
1: بيه هذوما يشملهم.
2: الكا الثالث اللي هو التصاريح الغير مودعة والتصحيحية. أنا مثلا عندي أنا عندي تصاريح ما صبيتهمش. طبيب ولا محامي ولا شريكة ولا بيرسون فيزيك عندهم دي ديكلاراسيون ما صبوهمش، يا ما نساوهم
1: بيه،
2: وإلا ما هكيك
1: ما صبش.
2: هذوما زاد كيف كيف يتمتعوا زاد بالعفو الجبائي.
1: واضح. بيه
2: بيه باش نحكيو توا على الشروط.
1: الشروط
2: والإطار الزمني.
1: اي
2: وقتاش تنجم معناها تتمتع بالعفو هذايا وشنو معناها الإطار الزمني اللازم. نبداو بالكال فيغور لولاني اللي هما لي كريونس كونستاتي والا الديون الجبائيه المثقله. بالنسبه للناس اللي صاروا لهم دي كونترول مراجعات جبائيه وقع معناها تثقيل الديون الجبائيه في القبضات الماليه قبل 1 جانفي 2026.
1: باهي
2: هذوما إن عندهم الحق حتى 30 جوان 2026.
1: بينتو
2: باش يمشي ويعملوا مطلب ويتمتعوا بالعفو الجبائي. فما زاد الناس اللي ما عندهم مراجعات جبائية ما زالت أنكور ما زالت ما تسكرتش في 2026. أما وقع تبليغها قبل 20 جوان 2026. من جات الإدارة وبلغت له كيما نقولوا معناها الريزولتا نتاع الكونترول والا نتائج المراجعه الجبائيه قبل 20 جوان، وتثقلوا في القبضات الماليه. هذوما زاد كيف كيف ينجموا يتمتعوا بالعفو الجبائي طرح خطايا التاخير. وعندهم الحق حتى 30 جوان باش يعملوا المطالب نتاعهم باش يسوي الوضعيه نتاعهم. هذا شنو المكاسب اللي نجموا يتمتعوا بها؟ هو التخلي الكلي معناها 100% عن خطايا المراقبة، خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع. وينجموا يعملوا جدولة للديون نتاعهم توصل 5 سنوات.
1: أوكي.
2: جدولة 5 سنوات ويخلصوا كل تريمستر. معناها يخلصوا الأصل الدين كل ثلاثية على مدة 5 سنوات. بالنسبة للخطايا الجبائية الإدارية اللي حكينا عليهم قلنا هذوكم خطايا إجرائية، هذوما يتمتعوا بطرح 50% من مبلغ الخطايا هذيك. من 50% من مبلغ الخطايا، ونجموا زادوا يعملوا الجدول نتاعها على 5 سنوات ويخلصوا كل ثلاثية كل تريمستر. الكاث الثالث هما الناس اللي عندهم تصاريح غير مودعة ولا عندهم تصاريح تصحيحية، معناها دي ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف بلغتنا نحن، من عنده يما عنده دي ديكلاراسيون ما صبهمش وقال يحب يصلح، عنده ديكلاراسيون غلطين صبهم يحب يصلح. هذوما الدولة تقول له نجم نطرح لك 100% من خطايا نتاع التأخير، اما لازم تتفهم الكل مع بعض. ما فماش جدولة مش كيما الاخرين.
1: مش كيما زوز الاخرين.
2: مش كيما زوز الاخرين. هذوما التصاريح اللي ما صارش الايداع نتاعهم ينجموا يتمتعوا بال معناها بطرح خطايا التأخير، ما يلزم يخلصوهم كونتون كاش. والدولة حلت لهم معناها نافذة حتى 30 سبتمبر. من 1 جانفي 2026 الى 30 سبتمبر. وهذا يشمل زاد يشمل التصاريح اللي اجل نتاعها حل قبل 31 اكتوبر. معناها يلزم التصاريح نتاعك القديمة الاجل نتاعها حلوا قبل 31 اكتوبر باش تتمتع بالاجراء هذا.
1: واضح.
2: اما لازم تخلصهم كونتون. وعندك نافذة من 1 جانفي 30 سبتمبر بلغة أخرى معناها خذ وقتك،
1: خذ وقتك،
2: شوف أمورك وشوف شنو ناقصك وإيجا سوي وضعيتك. باش نلخصوا هذا الكل، دونك قلنا فما الديون الجبائية المثقلة هذوكم عندهم 100% طرح الخطايا التأخير، فما الخطايا الجبائية الإدارية 50%، هذوما زوز نجم تتم الجدول نتاعهم على 5 سنين ويخلصوا كل تريمستر، وفما التصاريح معناتها التصحيحية وإلا المتخلدة، هذوما 100% من خطايا التأخير، أما يلزم يدفع أصل الدين كاملا.
1: واضح.
2: وعنده حتى نافذة حتى 30 سبتمبر 2026 باش يسوي الوضعية نتاعه. إذا ناخذوا توا على أرض الواقع. ناخذوا اكزامبل مثلا
1: يعني للي يسمعوا فينا بيه.
2: الناس باش يفهموا معناها لامبلور، معناها لامبلور نتاع الميزور هذيك. ناخذوا شركه صغرى مثلا في قطاع البناء، مؤسسه في قطاع البناء صارت لها مراجعه جبائيه وجات القباضه وخطاتها ب 115 مليون. اما 115 مليون هذوما فيهم 35 مليون خطايا تاخير وفيهم 80 مليون اصل الدين. نفرضوا اصل الدين التي في ا الشركة هذه جات الإدارة وعدلت لها التيفيا اللي تخلص فيها قلت لها هذا المونتون اللي لازمك تخلصه، وثقلت عليه 35 ألف دينار بخطايا تأخير. في فما شركات صغيرة 115 دينار 115 مليون دينار تنجم تفلسها، عندها زوز حلول. فما شركات صغيرة خطيئة كي من هذية، هي تفلس هي تمشي للقطاع المواسي.
1: يمكن باش نشجعوهم احنا
2: باش نشجعهم لنا نجم انت باش تتخلى على خطايا التأخير باش تربح معناها بريسك 30%، معناها 35 مليون باش نحولك من 115 فما 35 مليون اللي هما يمثلوا ابوبري 30% وتنجم تجدول 80 ألف دينار على 5 سنين، وتنجم هذيك سيولة باش تمشي للدولة، وممتنع تنجم شركة ترجع للاقتصاد معناها ترجع
1: منظم
2: الاقتصاد المنظم وترجع تخدم على روحها معناها كيما كانت. ناخذ اكزامبل آخر متاع مهنة حرة مثلا طبيب وإلا محامي وعنده تصاريح على الدخل ما ما ما ما, ما صبهمش ما غير مودع 2022 و23 و24 المونتون متاع التصاريح هذه حسب التقريب 18000 دينار اكزامبل كي بجيب شي خلصهم في كانر مال باش تكلفوا له 25000 دينار و500 يعني فما 7 ملايين و500 باش تدفعهم خطايا في الكام تاع العفو هذا باش يقولوا له يجي 7 ملايين و500 هذاك عفو داخل في اضطر العفو
1: باش تخلص بالضبط
2: هذوما 29% ابري من المونطون اللي كان باش يخلص. كيف كيف نجمو ناخذوا مثلا شركه صناعيه عندها 54000 دينار خطايا اداريه متراكمه في إطار العفو هذه تنجم يتطرحوا لها 50% من الخطايا هذيك وتخلص كان 27000 دينار في بلاصة 54. هذوما ديكا معناها فيجور ريال معناها أمثلة واقعية باش يوريو قداش معناها العفو هذه مهم برشا للشركات والأشخاص. أما تبقى شنو بالنسبة للناس اللي باش تعمل جدول راهو فما معناها مخاطر خفية معناها وعواقب إذا أنت أخللت بالجدول هذيك. إيش معناتها؟ ينجم انت مفك الاقساط اللي باش تخلصهم على 5 سنين جيت القسط وعملت تاخير ما خلصتوش في الاجل نتاعو. الدوله تقل لك 1.25% على الدين هذاك اللي ما خلصتوش على القسط اللي ما خلصتوش وتعطيك مهله 120 يوم باش تخلصه. سبحان الله تنجم جيك فما شركات عندها مشكله في السيوله ما نجمش تخلص
1: في الوقت هذاك
2: اما عندك 4 شهور عندك 120 يوم فك الاربع شهور باش تقل لك 1.25% كاجل اقصى باش تخلص فتك ال 120 مليون ما خلصتوش كل شيء تحفي الماء لك الخطايا القدم اللي انت انتفعت بهم يرجعوا لك يرجعوا يتقيدوا في يتثقلوا عليك والعفو الكل يتلغى معناها تولي الدين الكل اكزيجيب لازم تخلصوا تو فهمني هذا باش تردوا بالهم الناس اللي باش ينخرطوا في العفو يلزمهم معناها يطبقوا الرزنامه اللي هما باش ينجازيو رواحهم عليه سينو اي انسيدون يصير كما اللي فسرته ينجم يطيح في الماء كل شيء. هذه فرصة مهمة للشركات والأشخاص الحق متاع ربي
1: يعني حتى تنصحهم في الإطار هذا
2: وننصحهم بيان شور بالنسبة للناس اللي تحسبها صحيح وعندها ديون جبائية متخلدة على ذمتها يمشي ويسوي وضعيتهم وعندهم حتى 30 جوان بالنسبة للناس اللي صارت لهم مراقبة وعندهم حتى 30 سبتمبر بالنسبة للناس اللي ما زلت ما صارت لهمش مراقبة فهمتني ولهنا فما الناس زادت تحسبها بطريقة أخرى. هذا على فكرة راهو ثالث عفو جبائي يصير معناها على التوالي معناها عنا 3 سنين 24 و25 و26 كل عام معناها الدولة تعمل عفو جبائي وكي نرجع على 10 سنين التوالي هذا السادس عفو جبائي
1: كمان في فترة
2: قوش عليه هو القاعدة نورمالمون العفو جبائي هو الاستثناء وقوش عليه ولا القاعدة ولهنا باش يخلق كما نقولوا
1: اختلال
2: منتابين فما مثلا ناخذ دوز اكزامبل تاجر يخلص اداءاته في وقتها وما سون فوت ومنظم وتاجر اخر يقعد ما يخلص شيء والفلوس هذيك يدورها في التجاره نتاعو ويقول لك وقت اللي يجي عفو تو نخلص ونعمل جدوله
1: يعني كانها باش ترسخ في قاعده في بالنا احنا كتوانسه
2: يمشي
1: يعني
2: التاجر المنظم هذاك يقول لك شبيني حتى اني زاد شبيه هو يعني يقعد يتمتع بالعفو واني انا شك فام حتى اني وش نعمل كيف
1: يعني كاينها تشجع على
2: الناس اللي تحسبها صحيح خويا شكون قال لك يضمن لك انه العفو عام جاي باش يكون فما عفو اخر مع الناس المنظمه اللي ننصح الناس باش يكونوا معناها منضبطين جبائيا ويخلصوا معناها الاداءات نتاعهم في الوقت والناس اللي معناها اللي نجموا يستنفعوا بالعفو هذا خلينا نخرطوا فيه سورتو انه الرقابه الجبائيه باش تولي محكمه اكثر في العوام الجايه. يفو ساتوندر انه العوام الجايه باش تكون الاداره اكثر صارمه.
1: ماك علاش هما برشا سينيز نداو في الاطار هذا معناتها في عادة النظر الحقيقه للمنظومه الجبائيه نتاعنا في تونس.
2: جوستومون علاش اعاده النظر؟ خاطر فما قطاع منظم عليه بريسيون فيسكال كبيره ضغط جبائي كبير
1: في المقابل للناس.
2: في المقابل عندنا قطاع منظم ما زاد صعيب الكنترول نتاعو وصعيب معناها انك تدخل منه معناها فلوس. لهنا الدوله زاد قاعده تسعى باش تدخل باش تحسن في معناها الفاعليه نتاع الرقابه نتاعها شرطو توا مع القانون نتاع الفاتوره الالكترونيه اللي هو توا فما فيه شويه صعوبات في التطبيق نتاعو، اما ننتظروا باش يتعمم على القطاعات الكل واش تولي اي فاتوره تخدمها تتعدى تتبعث ديريكتومون لوزاره الماليه. معناها التهرب الجبائي باش يمشي وينقص في العوام الجايه
1: ان شاء الله،
2: وفما حتى شيء يضمن انه باش يصير عفو جبائي في العوام القادمه. كيف كيف زاد باش نذكروا على اجراء زاد اخر ورد في قانون الماليه 2026 واللي هو الضريبه على الثروه. الضريبه على الثروه مع بالنسبه للناس اللي الثروه نتاعهم تفوت 3 مليون دينار يخلصوا 0.5% على المونطون نتاع الثروه هذيك ما بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار. واذا فاتت ال5 مليون دينار يخلصوا 1% على الثروه هذيك. هذا اجراء معناها زاد كيف كيف ورد في قانون الماليه وعندهم حتى 30 جوان باش يصرحوا بالضريبه نتاعهم. هذا الكل زاد ما يلزموش يتنسى. كما قلنا العفو هذا كما اطول مده تسويه عملتها الدوله بارابور اذا نقارنوه بالزامنيستي فيسكال اللي صاروا في القديم. اطول مده توصل حتى لتسعة اشهر معناها حتى 30 سبتمبر. التوصيات نتاع الناس اللي بالنسبه للشركات ولا الشركات الصغرى ولا المهن الحره ولا حتى الافراد راهو
1: اشخاص طبيعي
2: باش يعملوا تدقيق معناها للوضعيه الجبائيه نتاعهم، يعملوا اوديت فيسكال ويشوفوا شنو ناقصهم، فماش تصريحات ما صبوهاش فهمتني، ويحاولوا ينتفعوا بالعفو هذا خاطر معناها فرصه باهيه برشا للشركات
1: بمزايا العفو
2: والاشخاص
1: خاصه. واضح
2: هذا هو
1: اي به
2: دونك
1: نحكم سيفون هذه بالنسبة إذا الكل حقيقة تفاصيل متاع العفو الجبائي كما قلنا الإجراء الاستثنائي اللي قررته الحكومة التونسية. دونك هذه بالنسبة لموضوعنا اليوم. نشكرك برشا سيانيس، إن شاء الله في مواعيد قادمة أكيد ومواضيع عندها علاقة بالأكتواليتي وتهمكم أنتوما، وكما يقول سيانيس في شعار الحصة حسبوها صحيح. دونك هذه بالنسبة لموضوعنا لليوم اللي وصل المطلثة وسبعة دقائق أحسبها صحيح مع إني سبحاني. مطلثة وسبعة دقائق احنا مازلنا مواصل معاكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية إذن لنيوز بيبل، خليكم معنا في الاستماع. أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ساعتين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرم فن.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوار في ساعتنا الثانية في ريم ماجازين، منطوى معكم حتى للخمسة. لقيت ذي نمشي مع بعضنا لنيوز بيبال.
0: لنيوز بيبال.
1: إذا نبدأ بالخبر هذا، وين أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس سانيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التوانسة تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية ليشرية من ولاية سيدي بوزيد، توفى بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التوانسة يبقى مستقر رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، وأشار إلى أنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف إذن وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة. وأوضح أنه الإحاطة الصحية يتم تأمينها بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيب وممرض إلى جانب تنظيم زيارة يومية الحجيج مقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبين أنه الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل نقل ومخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة شؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات الدعاء المزيد زوغ الحجيج وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى الأكثر من شرب المياه والحرص على أخذ قصة كافي من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. نفكروا أنه الحجيج التوانسة وأعدادهم إذن للموسم الحالي نهز 10982 حاج، وانطلقت أولى رحلات في اتجاه البقاع المقدسة نهار 7 ماي، على أنه تنطلق رحلات العودة بداية من غرة جوان تتواصل حتى لغاية 14 جوان. في أخبار آخر، إذن شكل تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكميلي والبحث العلمي والصناعة الدوائية أبرز محاور اللقاء اللي جمع الأمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظير الصيني على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اللي انعقدت من 18-23 ماي بجنيف. وأكد إذن وزير الصحة بالمناسبة على أن تونس حريصة على تطوير الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار مشترك بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية الدوائية. من جانبه عبر وزير الصحة الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجال التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية والصينية نموذج للتعاون بين إذن الجنوب والجنوب حسب تقديره. في موضوع آخر، أفاد السجل الوطني المؤسسات بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026 أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين إذن الحصول إذن على دي جي جو. ودعا السجل الوطني المؤسسات للمبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة حسب نص البلاغ. ونختم بالخبر هذه، ونجدد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا دعوته للحفاظ على نظافة الشواطئ والبحر مع حلول الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال عليها باعتبارها تمثل ثروة بيئية وجمالية. وذكر إذن أنه رمي النفايات على الشاطئ وفي البحر لا يهدد فقط جمال المكان بل يؤثر زادة بشكل مباشر على الحياة البحرية ويعرض الكائنات البحرية للخطر ويخل بتوازن النظم البيئية الساحلية. وأشار إلى أنه أكثر من 84% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية الساحلية إذا تتكون بالأساس من المواد البلاستيكية، وهذا اللي يجعل التلوث البلاستيكي من أبرز التحديات البيئية اللي تواجه اليوم البحار والشواطئ. ودعا الصندوق في الصدد هذا للانضمام إلى مبادرة، إذن مبادرة دعا لها لتحلي بالوعي البيئي والاحترام الطبيعة عبر تجنب ترك واستعمال الحاويات المخصصة للنفايات المساهمة في حماية الشواطئ، هكا باش تبقى نظيفة وآمنة للأجيال المقبلة. وهذا كان عنا أيضا في جولتنا في لينيوز بيبل. لينيوز بيبل، لينيوز بيبل. ما زلنا واصلين احنا معكم مشوار مستمعينا 33 دقيقة، باش خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: على رمفم.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: على رمفاب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 53 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم إذا مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذه نمشيو مع بعضنا لسكوب انفو.
0: سكوب انفو.
1: في سكوب انفو إذا نحكيو على رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين اللي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية وينقاعدة في المدة الأخيرة. إذا تتكثف وتيرة الرحلات هذه انطلاقا من نقطة تجميع مركزية وقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوفدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من العودة لبلدانهم. مصادر محلية بالمخيم ذكرت لي وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أنه تم أحداث المخيم هذا منذ منتصف شهر جوان اللي فات، يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم، وهذا بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. ويستقبل مخيم إذن الإعادة يوميا عدد كبير من طلبات التسجيل لتمكين المهاجرين من عودة لأوطانهم، وينحد المقيمين حاليا بالمخيم إذن على أرض ملكيتها ترجع للدولة التونسية من عدة جنسيات أبرزها الكوت ديفوار، مالي، وبوركينا فاسو، سنغال، ويقدر عددهم بنحو 400 مهاجر. جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل العودة لبلدانهم. وبين بعض الوافدين الجدد على المخيم أن اختيارهم الانضمام لبرنامج هذايا يجي بسبب طول مدة الانتظار في برنامج العودة الطوعية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة اللي تمتد بين 9 أشهر وسنة كاملة. في المقابل يتميز البرنامج بالعودة الطوعية بنسق أسرع وين لا يتجاوز مدة الانتظار زوزة سابية، وهذه يتجلى في نجاح مخيم الإعادة الطوعية في الاستجابة لأكثر من 4000 طلب لمهاجرين تمكنت تونس من إعادتهم طوعا لبلدانهم. وينساهم المخيم الجديد في تفكيك تدريجي لما يعرف بالمخيمات العشوائية، وإن كانت تنتشر تجمعات للمهاجرين غير النظاميين كما تغيرت نظرة نسبة كبيرة منهم إلى قرار الهجرة، وين بات أغلبهم يرغب في العودة إلى أوطانهم وفق ما أكدوا إذن مسؤولين أشرفوا على المخيم هذايا. إذا دخل المخيم في غابات الزيتون معتمدية العامرة موجود، ونلقاو فيهم الطواعين الهلال الأحمر التونسي لتقديم الرعاية والإحاطة بالمقيمين، ويوفر زادة ظروف معيشية ملائمة مع الحرص على تطبيق المعايير الصحية على الجميع. ويتوافد المهاجرين غير النظاميين إذا من مختلف الجهات نحو المخيم معهم أغراضهم الشخصية، فيما تسهل السلطة التونسية عملية تنقلهم. ووصل اليوم أكثر من 50 مهاجر غير نظامي قادمين من تونس العاصمة استعدادا لترحيلهم إلى أوطانهم. هذا بخصوص جولتنا في سكوب انفو.
0: سكوب انفو.
1: ما زلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش المجاهدة، رجعينا.

0: للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيج.

0: على ميرم اف ام
1: تقيت الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لسمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
4: 4:16 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. انتم تسمعوا فينا اذا في موعد اليوم 3/19/2026. فكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على الباج فيسبوك راديو ارم اف ام، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. لوقيت هذه نحكي ارقام في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
4: في رقم اليوم، إذا نبدأ بالرقم ذا، وين شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية. إذا عدد 12 بتاريخ 6 مايو 2026، متعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026. ويتضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ 12 ديسمبر، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 أحكام استثنائية تهدف إلى الحط الجزئي من في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تم قبل 31 ديسمبر 2027، ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية هامة واستثنائية لمالكي العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز ولإيداع لإبلاغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدة طويلة. هذا تتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، وين يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والمضفة إذن إلى حدود تاريخ التسوية، والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. كما أوضح المنشور أن الأحكام هذه تشمل إذن في السياق هذية، إذا إنه الأحكام تشمل جميع المنقولات، عربات، قوارب، حيوانات وبضائع محجوزة أو مودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025. كما تتوزع الإجراءات بين المحجوزات البلدية اللي إذا تسوى بال أو يتم تسويتها بالدفع المباشر، والمنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي واللي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد رفع اليد قانونا. هذا حدد المنشور المشترك نهار 31 ديسمبر 2027 كأجل أقصى للانتفاع بالإجراءات وقر صياغ مبسطة للتنفيذ، وتتولى البلدية تطبيق مقتضيات الفصل 82 لمباشرة دون الخضوع لإجراءات التخفيض التقليدية أو اشتراط مصادقة الوالي، وهذا لضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة. كما دعت السلطات المركزية الولايات والكتاب العامين البلديات إلى الحرص على تعميم الإجراءات هذه والتقيد بها بما يساهم إذن في أحكام التصرف الرصيد العقاري والمستودعات وتثمين المحجوزات. وفي رقمنا الثاني نحكيه على هيئة الصمود التونسية اللي أعلنت البارح عن صفحتها وعبر صفحتها على موقع فيسبوك أنه 6 توانسة كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة. تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني لجانب ناشطين من جنسيات مختلفة. الهيئة وفي بيان لها قالت أنه سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، وأشارت إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. وأضافت الهيئة أن التوانسة المحتجزين هما مهاب سنوسي، صابر ماجري، حمزة بزويدة، صفا الشابي، وحسن بوسن وجيهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني وأكدت تمسكها بمواصلة تحركات الدعم القضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، ودعت السلطات التونسية للتدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التوانسة. ويجي التحرك هذايا في سياق مبادرات دولية تنظمها شبكة ومنظمات دعم القضية الفلسطينية، كانت دابت في السنوات اللي فاتت على تسيير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. إذن هذا كان عنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم.
4: ما زلنا مواصلين معكم المشوار احنا مستمعينا حتى للخمسة، خليكم معنا في الاستماع.

تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة. إذا يوم علمي حول صحة الأم نهار الخميس 21 ماي بمقر المندوبية، ويضم البرنامج عدد من المداخلات والنقاشات حول متابعة الحمل، الاستشارات السابقة الولادة، تصرف الحالات الاستعجالية في أقسام التوليد، والوقاية من مضاعفات الحمل والولادة، ومتابعة الأم بعد الولادة، وتطوير أدوات رقمية لتحسين جودة الرعاية الصحية للأم. وتهدف تظاهرية إلى تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات، بما يساهم في ضمان أمومة آمنة للجميع. إذن وعلى ذكر اليوم هذايا، تحتفل تونس غدوة باليوم الوطني الأول لصحة الأم اللي اختارته وزارة الصحة إذن أثناء إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة، وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة آمان ليك ولصغيرك. هذا بالمناسبة دي دعت وزارة الصحة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهم وصحة مواليدهم في المستقبل، وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. ذي وفق ورقة عالمية لإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، ولفتت إلى تسجيل لنا في السياق ذي تراجع طفيف في نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس وفق المؤشرات المستندة للمسح العنقودي لسنة 2023، وين فاقت نسبة التغطية بأربع عيادات أو أكثر 78% سنة 2023 مقابل 84% سنة 2018، كما فاقت نسبة النساء اللي ما قاموش بأي مراقبة للحمل 9.3% مقابل 4.5% سنة 2018، وتراجعت نسبة الولادات في الهيكل الصحية لتفوق 98% سنة 2023 مقابل 99.5% سنة 2018. وزارة الصحة شدت بالمناسبة دي على أنه رغم المكاسب الهامة اللي سجلتها تونس في مجال مؤشرات ما قبل الولادة والولادة المأمونة واللي تعد إلى الآن من أحسن نسب والمعادلات على المستوى العالمي، لأنه التراجع الطفيف الحاصل في نسب عيادات ما قبل الولادة يدعو إلى تكثيف الجهود لتدارك النقائص وتركيز العمل على توعية النساء الحوامل بأهمية المتابعة الطبية للحمل لحماية صحتهم ومواليدهم وضمان ولادة آمنة. لأن الوزارة أوصت بمتابعة صحة الأم بانتظام عن طريق عيادات ما قبل الولادة ومتابعة نمو الجنين والكشف المبكر عن المضاعفات فضلا عن ضمان ولادة آمنة. واستعرضت في السياق دي إذن علامات الخطر اللي تستدعي طلب الرعاية الصحية. لأن الوثيقة ذكرت أن الاحتفال باليوم الوطني لصحة الأم هي مبادرة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة اللي ترمي لاستعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية. كما برمجت وزارة الصحة بالمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم جملة من الأنشطة التحسيسية، من أهمها تنظيم تظاهرة بتونس وباش تمثل نقطة الانطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة اللي تمتد من 20 لـ 31 ماي. وتهدف التظاهرة دي اللي بشتلت أم تحت شرف وزير الصحة بمشاركة جميع المداخلين من هيكل وزارة ومنظمات وطنية وعالمية إلى تعزيز الدور الحيوي لعيادات ما قبل الولادة حسب نص البلاغة. نرجع في الإطار ذي السوسة في طال احتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، تنظم الإدارة الجهوية لصحابي سوسة تظاهرة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل دون تدخين نهار السبت 23 ماي بساحة مدن المتوأمة بسوسة بداية من مطلثة حتى للسبعة. وتضمن التظاهرة ذي تنظيم قرية صحية مفتوحة للعموم وحصص توعوية وتحسيسية حول مخاطر التدخين وسبل الإقلاع عنه وأنشطة تثقيفية وصحية موجهة لمختلف الفئات العمرية. التظاهرة ذي يشارك فيها كل من كلية طب بسوسة، المستشفيات الجامعية بسوسة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، الهلال الأحمر التونسي، وفرع سوسة، مكونات المجتمع المدني، جمعيات زادة بولاية سوسة. ونختم فقرة ليزانفو بالأخبار هذه، وانت ساعدت تونس لاحتضان النسخة الأولى إذن من حدث دولي لإطلاق أول جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار على 2-8 جوان بالعاصمة. ويجمع الحدث هذا نخبة من رواد الأعمال، شركة ناشئة، مستثمرين وأطباء وخبراء وممثلي الكفاءات التونسية إذن حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وأفريقيا. التظاهرة ذي تمثل منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار التكنولوجيا الصحية، ويمشي تم الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع The Bridge أو الحاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم. المشروع هذا يساهم في دعم الشركات الناشئة وإذن المشاريع المبتكرة عبر برامج احتضان وتسجيل.

ومرافقة من قبل خبراء دوليين وربط مباشر بالمستثمرين وشبكات التعاون الدولية. كيف زاد يضمن البرنامج مؤتمرات كبرى، جلسات نقاش قطاعية، مسابقات بيتش باتل، ولقاءات عمال بي تو بي، فضاءات نتوركينج بمشاركة عشرات الشركات الناشئة التونسية الأفريقية. كما في تم التركيز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، الطب عن بعد، تكنولوجيا طبية والبيوتكنولوجيا، التمويل بديل بالإضافة إلى دعم الكفاءات التونسية بالخارج، وتعزيز الاستثمار في منظومة الهيلث تيك. هذا حسب نص البلاغة. وهذا كان عنا في فقرة ليزانفو. ليزانفو ليزانفو، بعد شوية جولتنا تكون في أبرز الأخبار الثقافية. خليكم معنا في الاستماع.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا المشوار لقيت هدايا. نمشي مع بعضنا الفقرة لاجوندا. إذن لاجوندا أيام قليلة تفصلنا على إذن عيد الأضحى. إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حيين بألف خير، وكنقولوا على تحذيرات العيد نحكي وزادة على التظاهرات اللي تصير إذن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى. نحكي باختصار على المعارض والأيام التجارية اللي تقام بالمناسبة هذه. إذن وذاك علاش فما معرض إذن في الإطار هذا كما عودنا الاتحاد المحلي للسياسة صناعة والتجارة بمساكن. التفاصيل هذه كل باش ناخذوها إذن مع سعاد الجابسي رئيس الاتحاد. هكذين ومرحبا سعاد.
2: مرحبا بك منى، ومرحبا بإذاعة مساكن. عودتنا دائما على مواكبة الأحداث الهامة في مدينة مساكن على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي.
1: أيه مرحبا وشكرا زيدا على قبول التدخل. إذن سعادة خلينا نحط الأمور في إطارها، وكما تعودنا وكما جرت العادة خلينا نقول في مساكن دونك ديما تصير هالأيام هذية والمعارض هذية. والحقيقة نقولوا معرض نقولوا على إقبال ما شاء الله، برشا ناس تعودت وتستنى في المعرض هذايا اللي مليه من فرص، ونلقاو فيه برشا إذن عروض تجارية وكل ما يخص إذن المواطن في معتمدية مساكن. خلينا نحن نعطيهم إذن التفاصيل من عندك أنت دونك، المعرض هذايا التوقيت وغيره من التفاصيل، وفما زادة أنشطة موازية باش نحكيو عليها معاك سي خالد.
2: كما تعرف منان والمعرض هذا يخلق حركة اقتصادية واجتماعية كبيرة في المدينة، كذلك يخلق العديد من مواطن شغل الموسمية للعارضين وللعمال وكل من عنده علاقة بالمعرض. كذلك حبينا احنا المعرض يكون فيه مساحة للزوار باش ينفسوا على مشاغب الحياة وينفسوا شوية على اجواء هذه الضغط متاع الامتحانات اللي موجودة في العائلات التونسية. إن شاء الله أمسية المعرض مش تتخللها أنشطة فنية وترفيهية لاستقطاب الزوار وخلق أجواء الفرحة في مدينتنا هذه. إن شاء الله اللي ديما فرحانة في هذه الأيام المباركة والأيام العظيمة هذه المفعمة بأجواء أيام الحج الأكبر وأيام عرفة وأيام السعي بين الصفا والمروة. الليلة نستدعي جمهورنا إن شاء الله مش يكون عنده موعد مع لقاء مع فرقة عمرية اللمة بن ساكن، هذه فرقة شبابية معناها متميزة تحب ديما تساهم في تنشيط المحطات الاجتماعية والثقافية للمدينة. وإن شاء الله مشكورين في كل معرض وما يعودون بوجودهم. يجيوا بعدنا اليوم العشية لعرض لوحات فلكلورية من موروثنا الثقافي.
1: واضح بيه.
2: إن شاء الله مولا تستمر العروض، زادا نوعدوا للجمهور اللي مش يزور معرضنا أن العروض مش تستمر حتى ليلة الوقفة إن شاء الله.
1: بيه يعني مهم برشا لنا في اللي ترى ذي سعادة، يعني المعرض ولات عنده يعني صبغة تنشيطية، يعني مو جست عرض نقول وإحنا لمنتوجات، مو جست يعني كيف تجي العائلة اليوم المساكنية ولا من أي بلاصة أكيد في ولاية سوسة، يعني مش فما كان منتوجات ولا مواد معينة باش تاخذها، لا بالعكس انتم خممتوا يعني أكثر في التفرهيد متاع العائلة هذيكي، وأنه يكون زادة موعد لنا مع اللمة والأجواء الحقيقة. ونعرفوا احنا علاقة الشعب التونسي بالأجواء هذه الحقيقة اللي تضفي برشا برشا فرحة، وخاصة كما قلت أنت في ظروف كما هكا وعيد قريب وامتحانات وكل يعني متنفس به. خلينا نقول
2: هو وجود معرض في مدينة مساكن، معرض عيد الأضحى ومعرض عيد الفطر ولا معرض المولد النبي والشريف، هو فرصة للتنفس متنفس. لأن مكتعرف أنت في مساكن لو أني تعرضت يعني هذا الموضوع معناه في مدة أخرى في وسيلة إعلامية أخرى، أنا مساكن معناش متنفس للعائلات، هما توا حتى الناس حتى ما يجيوش يقضيوا في المعرض يعني نشوفهم أمونا معناه العشية وفي الليل يجيوا يتنفسوا ويجيوا يدوروا ويجيوا يديفونيوا ويجيوا ينفسوا على ضغوطات ضغوطات الحياة وضغوطات المطبخ وضغوطات العمل وضغوطات معناها المصاريف هذه الثقيلة اللي يعاني منها المواطن.
1: صحيح.
2: ومصاريف حتى ما تحقرش المصروف راهو الذهني والعقلي والمعنوي في علاقة بنجاح الأطفال التلامذة، راهو عنده دور كبير برشا في في الضغط وفي شد الأعصاب. معناها المواطن محتاج محتاج أنه يتنفس، محتاج أنه يخرج المنتزه، محتاج أنه يخرج المناطق الخضراء، ومحتاج أنه يزور حتى المعرض ويبدل الأجواء ويتعرف على يرى مشاهد أخرى. ومعرضنا تشوفيه معناها متميز السنة، فيه عديد العارضين، فيه مشاركين فيه تقريبا 42 عارض من مختلف ولايات الجمهورية، فيه تقريبا يجي 50% معناها من العارضين من مدينة مساكن. العارضين متفرقين على قطاع الملابس نساء ورجال وأطفال، وعلى أحذية للأكسسوار، مواد التجميل، عطورات، حلويات،
1: كل ما تستحق العائلة التونسية.
2: أما مع وجود منتجات الزرابي المرقوم وفخار مدينة نابل بمختلف أنواعه، وإن شاء الله دعوة للزوار أن يزوروا ويكتشفوا ما هو موجود في معرضنا.
1: أي خلينا نعطيهم الوقت إذن سي عادل، يعني بالضبط وقتاش المعرض هذايا من الوقت متاعه إذن ليامات يعني، وكيف كيف زاد الزمان يعني باش هكاك نعطيهم فكرة به.
2: المعرض مفتوح للعموم من الساعة 9 صباحا للساعة 10 ليلا،
1: واضح
2: على امتداد 15 يوم هذوما قبل يوم عيد الأضحى المبارك.
1: واضح به.
2: والمعرض موجود كما معناه في ساحة الحرية أمام المعتمدية وأمام دار الشعب والثقافة بمدينة مساكن.
1: به ومرحبا أكيد بالجميع مع السهرات هذه اللي كنت تحكي عليها. إذن سي عادل إن شاء الله يكون إقبال زيادة مهم، ونعرفوا الحقيقة كما قلنا يعني هي عادة وليت كما جرت العادة من تنظيم الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمساكن. نشكرك برشا إذن سي عادل، وإن شاء الله في مناسبات وفي رس أخرى قدرة الله.
2: يعيشك ومرحبا بكم في
1: الله يخليك. يعيشك نشكرك إذن رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمساكن سي عادل الجبس على ما فتنا بيها من معطيات إذن المعرض هوك بالضبط. أعطاكم التاريخ خاصة مع إذن العروض الفرجوية اللي تنطلق زد اليوم أمام ساحة أمام المعتمدية بساحة الحرية بمساكن انطلاقا من 9 متاع الصباح. إذن المعرض تلقاوه إذن موجود وتلقاو العارضين كما كان يحكي إذن سي عادل 42 عارض و 50% منهم من معتمدية مساكن وعديد القطاعات اللي نلقاوها مسجلة حضورها في المعرض هذا. بالنسبة لش كان عنا في فقرة لاجوندا لاجوندا توصلنا لنهاية المشوار معاكم مستمعينا. نفكركم أنه تنجموا ترجعوا إذن كان فاتتكم فقرة أحسبها صحيح إذن وتفاصيل العفو الجبائي سنة 2026 شروطه وشكون يشمل بالضبط. ترجعوا للفقرة هذه كيف كيف زاد فقرة لاجوندا اللي يحكينا فيها على معرض مساكن مع رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمساكن سي عادل الجيبسي. هذه بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم. خليكم ديما في الاستماع لذا علت ونسكم ديما على 99.8 ولا على www.rmfm.net. شكرا منير سلامة على الاخراج، من البيجي كنت معكم وقدم الميكرو. شكرا زادة وسامة عباسي على الصور والفيديوهات تلقاوهم على الفاش فيسبوك راديو RMFM. قالي كم شو نقولكم سيسر ويحكم وفي الامان.
0: RM Magazine الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم RM Magazine من الجمعة معايا إيمون البيجي.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام اف ام، ارام اف ام. تونسنا، تونسنا.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1.

0: نهايه الشهر على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشا في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: ولا تقولي نسيتي.
1: رنا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تقية الشهر على رنا فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: كرامة فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: ما تسويش بفضل.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رنا فام بنت الموسيقى نون ستوب على رنا فام

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. رام فام
2: في ساكن
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: رام فام. الموسيقى نون ستوب على رام فام.

اسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على